0: أبيع أول أفلامي. وفي السنة السابعة أتى الفرج على يد أحد المنتجين، وكان الفيلم كوميدي بعنوان بيضاء الثلج تلتقي سندريلا في نوم الأميرة.
1: شو اسمك؟
2: بلانش نيج.
1: نعم
2: بلانش نيج، محقق وطرش كمان.
1: بلانش نيج ما غيري؟
2: ليش في غيري؟
1: وشو بتريدي؟
2: بدي طلق.
1: بدك طلقي جوزك فخامة الأمير؟
2: لا هيداك ما اتأخدته، طلع نص عنص.
1: الأمير اللي باسك توعيتي طلع نص عنص؟
2: ايه ليش مستغرب هالبوسة وهي كانت؟ هيدا الماكسيموم، أكتر من هيك انسى. بعدين من عقلك كنت ميتة؟ أنا نومي تقيل ما في شي بوعيني، بس ريحة تمه للأمير بتوعي الحجر.
1: طيب مين بدك طلقي هلأ؟
2: من 15 سنة جوزت واحد أكبر مني بشوي، هلأ صار أكبر مني بكتير.
1: فهمت عليك،
2: فبليز تحلي دعوة طلاق.
1: بحجة شو؟
2: خيانة زوجية.
1: ايه بس بدك شهود اثنين على القليلة.
2: ما تخاف عندي سبعة. دكتور أنا كتير مقهورة.
3: رؤي يا سندريلا قوليلي شو حاسي بالضبط؟
4: نفسيتي عم تجعني.
3: هيدي التهابات نفسية، في حرارة
4: من ميلتي. ايه بس من ميلته أبدا بالراد.
3: يبدو منك سعيدة بحياتك الزوجية.
4: ايه
3: العمى لي.
4: أنا اللي بدي أسألك ليه العمى، ما أنت الدكتور النفساني.
3: عم بسأل حالي
4: ليه؟
3: يمكن هو تغير؟
4: لا بعده بيركب حصان وكل سبت بيعمل حفلة ملوكية وبيفتح شامبانيا.
3: لك هان أنت تغيرتي.
4: هو هيك بيقول، قال أنا نصحاني وبطلت سكسي وخدودة ورمانيين وشو اسمه النازلين وشو اسمك براني. حتى أجلي مش عم تفوت بسكربيني، رح تنفزر كل ما جربها، وإذا انتزعت سكربيني بتنتزع قصة حبنا الشهيرة.
3: إيه جربي ضعفي تترجع تفوت سكربيني.
4: طب مش عم بقدر، ما صرت زقت له أربع أولاد، جسمي تلخبط. طب ما أنا مرة بالنهاية ولو سندريلا بدل مرة.
3: قدي إلكن مجوزين؟
4: من وقتها بقست سكربيني.
3: وأنت برأيك في خياني؟
4: عم تسألني إلي؟ ما أنا جاي أسألك.
3: طبعا في خياني، وإلا ما جيتي لعندي.
4: أكيد، ما هو أيامه رجعت لورا ومادياته ما بقى مثل قبل. بيو بطل الملك، عملوا عليه ثورة بالربيع ونزلوه عن العرش وحجزوا له أملاكه.
3: يعني
4: عم بفكر يتركني ويتجوز واحدة من بنات خالتي. قال الجمال مش كل شي بيروح، بس المصاري ما بتروح، وبنات خالتي ما انضطة. بيو كان يشتغل على البار.
2: أنا كنت نايمي على أساس هو اللي إجا باسني وعيني، مش هيك؟ إيه هلا هو بضل نايم وما بيوعى لو ضليت للصبح بوز فيه؟ لك صار يحب النوم أكتر مني مخلوقة. هو بينام على التعزيل والطبخ والنفخ والولاد. يا ريت ضليت نايمة وبلا هالجايزة كلها. دخليك؟ أنت ليش عيونك كبار؟ ودينيك كمان؟ ليش مش عم فيكي تحكي؟ إيه مزبوط بالعواوي اللي كنصير.
5: كيف لقيت الفكرة أستاذ؟ ألو أستاذ بعدك معي؟
1: إيه معك. بس ما في ولا غنية ولا رقصة، شو هالفيلم هيدا اللي ما في استعراض؟
5: منحط استعراض أستاذ.
1: بعدين منصح لي سندريلا، كنا متأمنين نجيب ناس على سحبتها السابقين.
5: إيه بس بلاص ليش بعد محافظة على جمالها مع إنه سمرت شوي على السولاريوم.
1: والجميلة النايمة
5: يعني بتبش عندها عائلة النوم، الله يساعدها عندها عائلة اسم الله.
1: بدنا ننقي أربعة طبلية.
5: ثلاثة ما شافروا روس كومبارس غير متكلم، ما بال عواوي أستاذ.
1: طيب وتكورة مين؟
5: في فارس الأحلام هو الشرير طبعا وبيفوت بينوكيو بنص الفيلم.
1: يعني بدك يمثل منخاره طويل.
5: الضربي ما بقى فيه يمثل منخاره طويل، كله عامل روتروسي وبدون عملية.
1: إذا شي بتلعب أنت الدور.
5: طول عمرك. إنه شو أستاذ
1: عمل لي فيه استعراض وبعت لي النص ومنبقى منحكي.
5: انه عزوقك لان كل مستقبل معلق بموافقتك، ما في يتجوز الا اذا حرتك اخذت النص وبدنا نتجوز على العيد.
1: منحكي، ما تنسى الاستعراض.
5: استعراض تكرم عينك. صبايا بنيت افكاري، لو حد اتذكر بي سندي وبلوش وبيلا متفقين على الذكر الوحيد بينوكيو. اميره النايمه وين رايحه؟
2: رايحه نام.
5: يلا
2: هي يا هي
5: جو.

0: كيف لقيت الفكرة أستاذ؟
1: بدو شغل كتير
0: نشتغلوا.
1: ما عندي وقت، بدي انزل بالفيلم قبل العيد.
0: ما العيد بعد جمعتين، ما منلحق.
1: انت ما بتلحق، بس انا عم صور.
0: شو عم صور؟
1: فيلم جديد.
0: يعني فيلمي؟
1: لا، فيلم حدا تاني اسرع منك بكتير. خيرة بغيرة.
0: وفيلمي؟
1: ما قلي لك خيرة بغيرة.
0: وصحبتي؟
1: خيرة بغيرة.
0: بس انا صلي 7 أشهر عم بشتغل على فيلم، على رعب، على ميوزيكال، على دراما، على حب، على العبا بقلبك. بلاش صور يا حيوان. قلت لك انا مديون محروس الليف، وانت بلا تصور فيلم من افلامك السخيفه. شو بدي اقول لها؟ صحبتي ناطر صار لها 7 سنين. بنات افكاري وين رايحين؟
2: على الجرور. يلعن حظنا ضروري نخلق بنات افكارك. شوف شو تركت لك صحبتك يا سطله.
0: شو ها؟
2: رساله بتعجب خاطرك. الله يستر.
3: باخوس؟
0: نعم.
3: اسمعني منيح.
0: هيك باخوس حيف؟ ما في حبيبي؟
3: انت بطلت حبيبي؟
0: لا بقى.
3: نطرتك كتير، ما رح فيك تتجوز بالوضع اللي انت فيه.
0: ايه بس انا ما في اعيش بدونك زينة.
3: جمعتين زمان وبيمشي حالك.
0: شو هالحكي؟
3: مرسي على الايام الحلوة اللي قضيناها سوا.
0: ولو تكرم عينك.
3: بس انا ما في ضل عايشة بالاحلام.
0: لا مش بالاحلام
3: ولا بالافلام. بعرف ما عندك شي تقوله غير خليكي بعد.
0: ايه هيها خليكي بعد كرمالي.
3: لو بدت شتي كانت غيمت.
0: مغيمة شوي برا بتصدقي؟
3: باخوس ما تزعل.
0: شو يعني خلاص؟
3: لو بالصفحة. ما بقى دق لي فتش على حدا تاني.
0: لك كيف عم تحكي هيك؟ قصدي كاتبه هيك ولا ولاش؟ انا بعرف عيش ما غيرك.
3: انا اخذت اغراضي.
0: عن جد عم تكتبي؟
3: ما بقى بدي اترك شي ذكرك فيي.
0: ما تركت علي على القليله.
3: باخوس؟
0: شو؟
3: نساني.
0: ما فيي.
3: باي.
0: لحظه لحظه.
3: انتبه على حالك.
0: لحظه ما توقفي كتيبي. لحظه ما في صفحه زنزون. لك تركي ليش سطرين بعد ولو؟ مش مزبوطه تتركيني هيك. طب ما بعمل ديبرسيون انا؟ طيب. طب في مجال تاخذي نفس ونحكي عروي من الاول وعروي. شو في؟
3: باخوس؟
0: نعم.
3: اسمعني منيح.
0: انت اسمعيني.
3: انت بطلت حبيبي.
0: انا حبيبي غصب عنك.
3: نظرتك كتير.
0: انطر شوي انا مستعد اتجوزك.
3: ما رح فيك تتجوز بالوضع اللي انت فيه.
0: وقفي وما تكتبي نفس الحكيات. اسمعيني، اذا بتفلي على طول رح افلق راسي بالحيط.
3: جمعتين زمان وبيمشي حالك.
0: شو هالحكي؟
3: مرسي على الايام الحلوه اللي قضيناها سوا.
0: كرمال الايام الحلوه ما فيك تعملي هيك.
3: بس انا ما فيي ضل عايشه بالاحلام.
0: وحياتك رح بيع الفيلم
3: ولا بالافلام.
0: خليكي بعد، خليكي بعد.
3: بعرف ما عندك شي تقوله غير خليكي بعد.
0: طيب رح غير. ضلي شوي، ضلي شوي كرمالي.
3: لو بدت شتي كانت غيمت.
0: بعد مغيمي برا.
3: باخوس ما تزعل.
0: زعلت؟
3: لو بالصفحه.
0: لا بتا اوريدي.
3: ما بقى تدق لي.
0: مش رح دق لك اصلا بدون ما تقولي لي.
3: فتش على حدا تاني.
0: ما تعطلي هم، واقفين بالصف.
3: انا اخذت اغراضي.
0: ايه خديهم كلهم.
3: ما بقى بدي اترك شي ذكرك فيي.
0: حتى تعلي اتحشيهم ما بدي اياهم. اتحشيهم بخزانتك، ما بدي اياكي.
3: باي.
0: خلص تركتيني؟
3: ايه.
0: انا فت بالديبرسيون.
4: انحطاط جسدي، قطع قبلي، بكاء بلا سبب، ما بقى في شيء له قيمة، احباط شديد.
0: شديد كتير.
4: ارتخاء بالعضلات، اصفرار بالوجه، تفكير بالانتحار.
0: لا مش هالقد، انه في عيش بلاها.
4: خد هالادوية وصفهم.
0: كلهم؟
4: اللي بيبقوا اعطيني اياهم، ما انا باخذ منهم كمان.
0: بتعرف شو دكتور؟ بحس انه لا ما في عيش بلاها.
4: بدك تقرر فيك ولا ما فيك؟
0: فيي، لا ما فيي، بلا فيي، لا ما.
4: اخذت الادوية؟
0: كلهم.
4: اف، انا شلت ايدي منك. بون فواياج.
0: خلص دكتور قررت ما فيي. ما بقى لها طعم الحياة، بدي انتحر. بس كيف؟ بالإدوية ما عم بيأثروا، سلاح ما عندي، الغاز خالص. لقيتها بالحبل.
5: أي حبل؟
0: حبل الغسيل.
5: انطر ينشفوا غسيلاتك.
0: مش رح انطر، هلا بدي انتحر.
5: معقول حتنتحر كرمال وحدة؟
0: كرمال شو بدي انتحر يعني؟ كرمال واحد؟
5: ما في وحدة تستاهل تعصب كرمالها، بتقوم تنتحر؟
0: لأني بحبها.
5: حمار!
0: يطول عمرك! في عارف مين حضرتك وجيبك لعندي؟
5: معرفتي طلع فيه مزبوط.
0: وجهك مش غريب.
5: انا البرنس الحارق السلافي بقصصك.
0: ما تقلي الامير اللي وقع بلاش ناش.
5: والاميره النايمه وسندريلا. انا العربشت على شعرات اميره البرج. خلصت شابين روج برحله صيد. انا فارس الاحلام.
0: ايه بس انا بعرف الامير شاب.
5: كبرنا يا اخي. ادعي لك هالقصص تعرفهم
0: من زمان.
5: اكل عليهم دهر وشرب وعلينا كمان.
0: بس اسم الله عليك بعدك محافظ على حالك.
5: لاني بعدني بحب النسوان.
0: كيف جيت لعندي؟
5: على حصان.
0: ونو؟
5: اعطيته للفاليه.
0: في يعرف شو بدك مني بالضبط؟
5: جاي وعيك.
0: وعيني؟
5: وعيك من هبلك. ما بيهين علي ابدا حدا من جنسنا يكون مغلوب على امره من مره.
0: فهمت عليك.
5: من بعد التقاعد تفرغت للاستشارات العاطفيه، مشان هيك جاي اعطيك الرسالة لتغلب افخم مره.
0: ايدي بزنارك.
5: شو رضيت علي هلا؟
0: انه بدنا خبرتك يا برنس.
5: فيك تعيط لي دكتور اذا بدك.
0: ليش انت طبيب؟
5: طبعا درست 40 سنه طب.
0: طب شو؟
5: طب ويس. انا موصي بتخلي القصص تنتهي هابي اندينج.
0: ايه بس بالقصص الخرافيه.
5: ليش الحب شو مش قصه خرافيه؟
0: معك حق، انا قصه طلعت تفنيس كمان، خرافيه مع فتح الخي.
5: عمول مثل ما بقول لك وشوف كيف بترجع لك دبدبه.
0: عن جد كيف؟
5: فتش على غيرها.
0: بس
5: خلا تعرف انك بعلاقه جديده، وجديده تكون احلى منها.
0: ما في احلى منها.
5: شفت انك غشيم؟
0: طيب وين بدي لاقيها؟
5: شد حالك، صدق انك تصير بتصير، ما بقى ترد عليا.
0: وبعدين؟
5: لاقي علاقه جديده. ما حدا بيقهر المرأة قد المرأة.
0: حقي معك حق، بس وين بدي لاقيها؟
5: انت نوي وهي بتجي لعندك.
0: نويت.
5: افتح الباب.
0: اجيت.
5: لك افتح.
6: هلو
0: روحانا صديقي جيت بوقتك.
7: كيفك باخص؟
0: مش منيح عشافير الانتحار تركتني زيزي.
7: ايه ولا عمرها ما ترجعين خسرانة.
0: ايه بس انا محبط دي سبسي.
2: ما بيقولوا دي سبسي بيقولوا دي سي.
7: باخص مش كتير باللغات خصوصي بالفرنساوي.
0: عفوا مين؟
7: ما عرفتك نيلي خطيفتي.
2: موسوار باخص.
0: موسوارين قلتلي حلو بس ما قلتلي هالقد.
2: ميرسي بوكو.
7: نيلي معلمة مدرسة بتعلم فرنساوي للصغار
0: والكبار.
7: ليش انت كبرت يا صديقي؟ بعدك ولد بريق. لك ما زين زيزي وعملي فيك هيك.
0: ما تذكرني زينك كان زينت حياتي.
7: ايه بس بيناتنا ما كنتوا لابقين. انا ما كنت بدلك بس وينك وين؟ مش تبعدوا وخيبتي احلى.
2: معلوم شاب مثلك ميت وحده بتتمنى عليه.
0: ميرسي بوكو بس وين
7: هلا ارتاح شوي بعدين بتلاقي عروق. خد وقتك لتطلع منها ليلى حي هضم.
2: بالعكس لازم لي احد على السريع
0: 100%. هيك قال البرنس.
7: اي برنس؟
0: ماشي انا كنت عم بقول لحالي بزيكولوجيك ما بركي بدي بطلع من الزنزون بس مش عم بقدر.
2: لازم نعرفه احد على السريع.
7: مثل مين؟
2: حدا من رفقاتي. يعني كثير رفقه بنات لذيذين وعزابه.
7: شو بدك بهالشغله؟ ما تحطي ايدك تحت بلاطه سريع.
2: حرام لازم نساعده. خليني اعرفك احدا.
0: مش قادر مش قادر.
7: شفتي

0: هنا راديو كوكبة.
1: ترتيب اللي تفهموا مع بعضهم، ما هي فرانكوفون وهو ناوروفون.
2: أنا بعلمك كم كلمة فرنساوي بتدبر حالك فيهم، بعدين هي مثلك أختيست.
3: هي بتكتب أفلام كمان؟
2: ليش أنت بتكتب أفلام؟ واو، ليه ما قلت لي؟
1: قلت لك بكتب.
2: بس ما قلت لي أفلام، برافو.
3: هلا بعد ما بعت ولا نص، بس إنه بكتبوا بشقع بهالجرور. وأرسل شو بتعمل كمان شقيعة؟
2: رسام كتير بترسم حلو.
3: وني؟
2: يلا منرتب معه موعد بهاليومين إذا بدك.
3: نحسمها على العشاء.
2: ليش لا، وين بدك؟
3: هون عندي مشان البادجت.
2: مهضوم.
3: تقبل؟
2: أكيد.
3: تقيلة.
2: قبل مش لازم تتعلم كم جملة فرنسية ولا تدبر حالك معه شوي؟
1: يا حبيبي.
3: أنا حاضر.
2: أوكي. الدرس الأول.
1: دوموزيل، في فوت على التواليت.
2: بونجور، سافا؟
3: هودي عربي هاو، بدي فرنسية وبدي عزبك.
2: عندك انتريسون. كتير مهمة هالكلمة. شو ما قارد بتقلها انتريسون.
3: شو يعني انتريسون؟
2: يعني شي مهم.
3: انتريسون.
2: أكتر أكتر اهتم أكتر.
3: انتريسون.
2: سان سان.
3: أه؟
2: ولا لشو؟
3: سان سان.
2: وعندك كمان سابو لبين.
3: سابو شو؟
2: لبين يعني صار لازم.
3: صار لازم شو؟
2: هيا لا شي. إذا سألتك مثلاً مرتبط بتقول لا بس سابو لبين.
3: صار لازم.
2: وعندك كمان سيخي كولو.
3: إيه بعرف علي كولو، معكروني بحليب مش هيك دخلك.
2: يعني مهضوم كتير بتضحك.
3: إيه مهضوم كتير بتضحك.
2: أو مينيون يعني قريب من القلب.
3: مينيون وريكولو مع بعض ما بيضروا دخلك.
2: هاو بتقول لما بتقول شي مهضوم. في كمان جوفو زومبري.
3: أي ساعة بقولها ها؟
2: مثلاً لما بتضيفها شي بتقول لك ميرسي شو بتقول لها؟
3: جوفو زومبري.
2: في فوت على التواليت.
3: جوفو زومبري.
2: ميرسي العشاء طيب.
3: جوفو زومبري.
2: برافو باب.
3: جوفو زومبري.
2: منك هيك.
3: جوفو زومبري علميني بعد.
2: افيك بليزير.
3: إيه بعرفه افيك بليزير يعني إلنا الشرف.
2: وفي انشانتي.
3: كمان بعرفه يعني نحن وعم نغني.
2: لا انشانتي يعني تشرف.
3: حضرتك.
2: يلا عيدوا نشوف شو صار عنا.
3: انتريسون، سان سان، سافو لابين، ريكولو، جوفو زومبري، افيك بليزير، انشانتي.
2: برافو. انتريسون شو يعني؟
3: انتريسون يعني شي مهم.
2: سان سان.
3: يعني مهم مهم.
2: سافو لابين.
3: حان الوقت.
2: مينيون.
3: مهضومي.
2: ريكولو.
3: كثير مهضومي.
2: Avec plaisir.
3: إلنا شرف.
2: Enchanté.
3: شرفنا.
2: Bravo, Bafo. تعلم فرنساوي.
3: Et nous savons la ben.
2: أنا فخورة فيك.
3: Je vous en prie.
2: كيف شفت الفرنساوي؟
3: Intéressant.
2: Sansan.
3: Sansan.
2: وعد غدت تضحك عليه.
3: صفر ريكولو.
2: هلا فيك تمرق غلطات صغيرة.
3: صير مينيون.
2: وين الحمام؟
3: مينيون.
2: تعرف أنت كتير مهضوم. سان سور سان.
3: يعني سان سان؟
1: Bafo. مش عم يضرب السيفون.
3: فان فان.
2: لا هي مزبوطة سيفون.
3: آه فان فان.
1: شو بعمل؟
3: لك في جات باللافابو. دبر حالك. وبعدين؟
2: طبعا بعدين تسأل عن هويتك.
3: ايه بعرفها، هي بالعربي يعني شو هويتك.
2: هي بتقلك مثلا بارابونت.
3: بارابونت؟
2: بارابونت.
3: شو يعني بارابونت؟
2: يعني مثل باراشوت.
3: لا شو، كيف نتواصل هي فوق وانا تحت؟ اشتقت لك وانا كمان انزلت ابوسك، بعدين بضل اجري على الارض ما فيها تضل من فوق، او بفضل نترك بلاها من اساسها.
2: ما اهضمك يا باخوس.
1: شيري نحن هنا.
2: شيري كثير مهضوم رفيقك.
1: حرام مغصوص شوي.
2: بتعرف شو؟ حني دق لها بركي بتجي الليلة.
1: لا تحياتي لشو الليلة، خلص خليها لغير مرة.
2: ما بكرة فرصة، معقول ما تكون عامل شي هيك لنسألها؟
3: 100% خلينا نضرب الحديد هو حامي، والله إذا الله وفق وصحبتها تفقع زينة. والأوريدي هلا هي في عيني، ما عادش الكشتة، ما عادش رديت عليا لأن عم بحرقها.
1: هلا بتكون عم تحترق مش هيك؟
3: شو شطت؟ شو شطلة شو شطة؟ تعرف كم في شين مرقت بجملة اللي قطعت هلا؟
2: ألو هاي شو لسبا؟
1: ستي
2: ستي بيافو توجوني؟
3: معلوم.
2: شو عامل الليلة؟
1: سبعة.
2: أنا وروحانا عن شاب صاحبنا بجنن، عنده ببيته. إيه؟
3: إيه بس بالأجار.
2: حاطين كيس وقاعدين. هو كتير مهضوم.
3: إيه فعلا. إيه
2: وشباب لك
1: تسعة.
2: تعال نتسلك لنا سوا، بعرفك عليه وهيك.
3: ما هو كرمال هيك.
2: شو بتجي؟
3: شو بتجي؟
2: جاي؟
3: جاي؟
2: خاي؟
3: خاي؟
2: يس
3: يا حجاي.
2: يا هلا
3: يا هلا.
2: أدي بدك وقت؟
3: ما تطول كتير، أنا بنعس بكير. ها
2: عظيم. بجيبك ما تعتلي هم من كسر، انا وروحانا من جيبك ومنجي.
1: ايه شوفان عند بيتكم انا
3: عشرة.
2: ولا يهمك الى حد حالك، تم الناس بنكون عندك اتو تلاخ. والله حظك حلو ما عنده شي.
1: 11.
2: ماشي روحانا نروح نجيبها يلا.
3: 12.
1: مبني فيك انا.
2: حضر شي من حواضر البيت.
3: ما فيش حواضر بالبيت، في البيت اذا بدك.
1: شو عندك بالبراد؟
3: ها؟
1: شو عندك بالبراد؟
3: في صدى بالبراد. ايكو كو.
1: الله يسعدنا عليك. هلا بجيب معك مغرض على الطريق.
3: لايك عندي بيض، بقلي بيض.
1: أكيد
3: عندي ثلاثة.
1: أوه
3: بالبراد.
1: إيه واضح بالبراد. دنيق لأن زبط وضعك وحط برفان.
3: ما عنديش برفان.
1: طيب أوضة تواليت.
3: ما مقطوع على الأوضة تواليت.
1: هدي حط من هيدا. ولي أنت واحد.
3: خلص فهمت عليك. 13.
1: لا 14.
3: لا بقى
1: شرشوح لأن.
2: يلا روحانا.
1: ضروري تبليني بهالبلوة الليلة.
2: حرام لازم يطلع من الدبريسيون.
3: إن صديقي يا ملا.
1: ما هتضربي.
2: باي خوسة.
3: باي. من وين بترش هيدي؟
1: 15.
3: فر فيك يا زينة، إذا ما رجعتي لي دبدبة ما بيكون اسمي خوصة. خوصة؟ بس أنا ما اسمي خوصة، اسمي باخوس المزبول المتروك المبهول. كيف خليتها تروح من إيدي؟ اشتقت لها.
1: احكيها.
3: نعم؟
1: دق لها واحكيها.
3: أنت أكيد دكتور؟
1: إذا بتحبك رح بتحن وترجع لك. دق زيرو تروى تروى تروى تروى تروى تروى.
3: ألو زينة.

0: الو الو زين الو الو
1: شو صار؟
0: عم يحكي توت توت.
1: بده صفوليكس، هيدا التكرار يعني احباط.
2: شو عم تعمل؟
0: عم دق لزينة.
2: شيل السماعة من ايدك.
0: ما بدي.
2: قوم واقف لشوف. علي راسك طلوع، عرم وقول انا شيخ الشباب.
0: انا شيخ الشباب.
2: من اي ادخل مرة؟
0: جرتنا جنفييف.
2: بطاق.
0: من اي ادخل مرة؟
2: انا بشدة.
0: انا ما في شدة لجنفييف من فتي.
2: انا بشدة.
0: انت معقول بس انا نوين.
2: قول لشوف.
0: من اي ادخل مرة؟
2: ايوه.
0: انا بشدة.
2: سأتي بنفسي كبيري وكلهم بموتوا علي.
0: يلعن ابو التصميص شو هين.
2: بخص ان نكون او لا نكون.
0: شوف نحن حابين انه لا نكون، بس مسائب الاولينية.
2: هذا الصوت الولادة ما نغيره. اعطيني بيس اكتر.
0: كيف يعني؟
2: يعني تدخن صوتك، خلي خرر على الواطي.
0: خرر عم خر على الواطي. لحظة
2: وقف. بكسير سلامي ولا لا؟
0: ولا ايه؟
2: عمول مثل ما عم قلك سيا صوت لا مبالاة.
0: كيف يعني؟
2: يعني زبلة حرق، خليك مفوض.
0: هي صعبة علي.
2: ولاء التسويس ولاء التفويف.
0: ايه بعرفها هس، ولاء التفويف ولاء التسويف.
2: فوت زبط حالك على السريع ورجع بطل ما بيهز وريح.
0: معنا وقت؟
2: نحن بنتحكم بالوقت. فوت يلا عتم لمرور الوقت. ناشفة هيك حط موسيقى.
3: وفي تلك الليلة كانت البداية، بداية علاقة جديدة كتبت لي بحبر القدر، فقد دق جرس الحياة.
1: بخص هدي حط هودي بال
0: روحانا شو بيت؟ روحانا شو فيه وعاش شو بيت؟
1: وليش شو عامل؟
0: ماشي عم بتجاجلن.
1: وليش شو الريحة؟
0: هالبرفان عطيتني اياها.
1: ايه وينا؟
0: خلصت كبيتها.
1: رشيتها كلها عليك؟
0: ما هي كيفية نصة.
2: الله لا يوفق. فكر فتح.
0: لا مش حلوة، انت عطيتني اياها.
1: وليه بحطوا منها نقطتين بس؟
0: انا شفت ريحتها حلوة تتلكتر منها.
1: انت تحممت فيها؟
0: طيب مقطوع على الاوضة التواليت. طيب شو بعمل؟ وني ارسلا.
1: ارسلا
0: حيالله وني
1: رح يطلع عيوني اللي على الدرج. مش بس ما في عندك اوضة التواليت، ما في اسانسير كمان. انا فايت حد الهوا حيواصلي.
0: كيف حلوة؟
1: لك كيف عمر خلق؟ شد لي حيلك لشوف.
0: مشدود مشدود. روح انا ما تركني وحدي.
2: مش وحدك، مثل ما قلت لك سيئة.
0: بونسوار ارسلا. سيئة
2: صوت.
0: بونسوار ارسلا صوت.
2: لا مبالاة.
0: بتذكريني باسمك؟
2: عاصي عيدوا لشوف.
0: بصور أرسلة سئة. بصور أرسلة صوت. بصور أرسلة لا مبالات.
4: هاي
0: بصور السيئة صوتي. هاي هلا
4: باخص بعرفك لصديقتي أرسلة.
0: انت أرسلة أشانتي لا مبالات.
4: شفتي شو مخدوم؟ بصور.
0: أنا بخص بخص بالفرنسي، بالعربي يعني بخص بخص. تفضلي شوف زومبري.
4: بري بري
0: بري بري.
4: ميرسي.
0: تفضلي أسي أسي يي إيفو. لا مش على هالكرسي، هالكرسي المرحوم جدي وما بحب حدا يقعد عليها ذكرى منه.
4: اه باردون.
0: لا مش على هالكرسي، هالكرسي المرحوم ستي وما بتحب حدا يقعد عليها ذكرى منه.
4: هون سافا.
0: هالكرسي المرحوم عمتي وما بتحب حدا يقعد عليها الا انت.
4: يعني بقى
0: تفضلي شوف زومبري. هوني عمتي قضت اخر ايامها، خرفت وصارت كل شيء تعمله هون. مش ريكولو. انا كثير فخور انه حدا جيتي على سقع على صوت على شاشه. شو بتشربي؟
4: نيمبورت كوا.
0: نيمبورت كوا مع ثلج او بلا ثلج؟
4: سامبا.
0: لا سامبا ما عندناش.
4: عندك فانغوش؟
0: عندك فانغوش؟
1: في
0: كملنا كيس هاي نعمل معروف.
1: ايه بعمرك قصوا عند بيك. انا هون
0: ارسلا. شو بتشتغلي؟
4: انا بعلم دسام المدرسه مع نيلي.
0: اه انتريسون. اي سان سان يعني حضرتك دارسه بانتور؟ بان بان بان بان ايميلو. كيف الاهل؟ البابا الماما
4: منيح سافا.
0: عندك اخوه؟
4: ايه عندي ثلاث اخوه.
0: جارسون او في ولا ما في؟ في بس في جارسون ولا في بس ما في جارسون ولا في من اثنين؟
4: لذيذ. لا عندي ثلاث اخوه صبيان.
0: جارسون
1: مورسيس حدا عيط لي.
0: شوف الدوموزيل شو بتشرب.
4: عندي خيي باتريك وبيير وباولو.
0: اسم الله باتريك وبيير وباولو. شو هويتك؟
4: الجيم.
0: وانا كمان بحب جيم، بحب جيم بقدونس من هون على الصايحه.
4: والبينبو.
0: البينبو. انت ريس هون.
4: وبحب سباحه.
0: بالبسين.
4: بسين.
0: بسين مزبوط. بسين مزبوط. بسين. بديك بومبون. كيف؟
4: لا هي بو بومبو.
0: طب ما ضيعتونا. طيب ولو ساعة بون ساعة بون. طيب عالمكفول بديك بون بون في عبطيخ عمايونيز عبستك.
4: نو مرسي
0: جفزون بري.
4: وانت شو بتعمل؟
0: بعد في انت بخصش هويتك البرابانت البراشيت.
4: لا اللي زمان ما عملت
0: عفقك بلا هالمشوار أأمن. هلا اسأليني
4: شو
0: سأليني شو بتشتغل كيستيون نيموا.
4: وانت شو بتعمل؟
0: أنا كاتب أفلام أموفيز.
4: سي انتريسان
0: سان سان.
4: شو كاتب مثلا؟ أي فيلم؟
0: أي فيلم اي فيلم بتلاقيه بالجرور انا كاتبه.
4: في شيء معروف يعني؟
0: في شيء اكيد هلا معروف يعني ان شاء الله قريبه بنعرف.
4: بعد ما بعت ولا سكريبت؟
0: لا بتحبي نبيد هلا؟
4: افك بليزير.
0: واحد نبيد افك بليزير عمو المعروف. هلا اساليني
4: شو
0: هويتك؟
4: شو هويتك؟
0: جيم ملاحظه نفس الاهتمامات، البين بوم ملاحظه التليباتي، انا البينك وانت البونك.
4: والسباحه؟
0: نعم
4: سباحه.
0: ايه بس على الفايش. انا ما بامن الا ما يدقوا اجري ومش بسهوله بدقوا اجري يعني. بسيل ولاد بيكون اضبط وانا بغني كمان.
4: عم جد
0: بغني وبرقص.
4: واو
0: استعراضي.
4: لمين بتغني؟
0: لمين ما بدك نقي.
4: بس بغني بالعربي وما هيك.
0: بغني اربع لغات كتر لونج.
4: فريمون
0: بغني عربي مصري خليجي لبناني.
4: طب سمعنا شيء؟
1: لا دقيق ولا
0: مكيفك.
4: سمعنا كيك شوز داليدا مثلا ازنافور سيلين ديون.
0: داليدا داليدا منيحه. في غني لها داليدا بالطلياني بحبها كثير. بتقول هي بالطلياني بتقول لما انت ناوي تغيب على طول مش كنت اخر مرة تقول لما انت ناوي لما انت ناوي لما انت ناوي لما انت ناوي خايف اقول
2: مبسوط بحالك؟
0: هي عم تضحك لي.
2: عم تضحك عليك. النسوان ما بيحبوا التهريج، بدهم شخصيه قويه. ثقه عرم واحكيها بثقه.
0: كيف لقيتي؟
4: خيي شولي
0: ميرسي كلك ذوق.
2: صوت
0: ميرسي كلك ذوق.
2: بلا كلك ذوق
0: بلا صوت كلك على الحل.
2: لا ابو بلا.
0: كيف
4: بتستاهل بوسه؟ تاخد بوسه
0: تعي انت.
1: شو عم تعيط لك لتبوسك؟ شو عم تعمل؟
0: عم بحرقها. سويلة تتفويف ويلة تتسويف.
4: بخص اسرع عم تطلب بوسك. مبسوطة فيك قريب. خلص خلص انا بجي لعندك.
0: شفت انه تتسويف؟
4: برافو برافو جينيال.
0: روحي قعدي هونيك وانا تتسوي. لازم تضلك هون انا تتلوي وانت تتولي.
2: روح لعندها قعد قبالها
0: هلا
2: لحتى تبوسك.
0: لا هلا
2: طبعا هلا دق الحنين وحامي هلا مستوية فيك خدنا عقلها.
0: مظبوط
2: ارجف رفقتك على السريع.
0: روحانا فوتش لي الجاليات.
1: نعم
0: نلي سويلوي وانا تتفوي.
1: شو عم ترجي؟
0: تركوني انا وارسولا لوحدنا.
1: فهمت عليك. يعني فيتش لي الجاليات لكين
4: وانا فيت على التواليت.
0: شو بعمل هلا؟
2: قرب اكثر وبوسا رح اتركك. شد لي حالك.
0: ما تركني وحدي الله يخليك.
2: ما في عندي غير التلميذ بدي اعلمهم. شو بقضيك النهار عندك كرمال موسي؟
0: ارسولا
5: بوزوار ارسولا
0: ارسولا أرسولا بدي بوسك جب.
4: نعم
0: ايه بدي بوسك بكل ثقة وصوت ولا مبالات. بدي بوسك أرسولا أرسولا بيزوموا.
4: سوري انا مضطر امشي عندي شغل. ليلو بايلان اللي وروحانا.
0: شو هالشغل هذا بعد السلايم؟
4: بدي امشي زحلة.
0: كفي شوفي غير مرة
4: ان شاء الله.
0: بكرة مثلا
4: نحكي.
0: تعطي رقم تليفونك؟
4: خدهم من نيلي. باي.
0: خلص يا معلم غرمت فيي شكت على راسه. خلص
1: نيلي
4: شو
1: عندك رفيقة غيرها؟
4: الحق على سريع وصل على بيتها.
0: خلاص علقت بالصنارة شكت على راسها يا معلم.
1: لان الحق قبل ما تعلق بالاسانسير. يا صياد انت
4: كيف تعمل هيك؟
0: شو عملت؟
4: مش عارف شو عملت.
0: كنت عم حاول شدها
4: هشلتها.
0: ما هيك قال البرنس اعمل. شو خصني انا؟
4: كنت كتير مهضوم. شو صار معك؟
0: حسيت اصطب يا ختنة تهت لغير الاسلوب. طلعت بزهق. انا بزهق شيء؟
4: بالعكس.
0: ليش عم يضاين ولا وحدة معي؟
4: يمكن لانك هيك.
0: كيف يعني؟
4: يعني بدك وحدة تحبك مثل ما انت. بصدقك عفويتك
0: مش عم لاقي ولا وحدة تحبني على طبيعتي.
4: الا ما تلاقي.
0: لا كلهم يتركوني بفلوا. حتى خلص شو بدي خلص.
4: بلا موجودة اكيد.
0: لا حتى زينك تفكرها بتحبني طلعت بتحب الجيزي. ولما طولت لجوزتها تركتني.
4: يمكن انا بنت وعبالها تجيب ولاد وتعمل عائلة.
0: كيف جيب ولاد يعني؟ بدي اشقال. كيف جيب ولاد خبريني.
4: يمكن ما بطيئة تنطر.
0: شو بعمل؟ بدي انا اجيب عائلة وبجيب عائلة بكب عطرات. شو بعمل بوسيموا؟
4: يا الله ما اهضمك. ما تعمل شي. خد نفس لنفتش حدا تاني.
0: بقاش الجلادي
4: باخص. ما تستسلم انت فنان. ما فيك تعيش بلا حب.
0: ودخلك شو هو الحب؟ مش عم بفهمه انا.

0: الأجواء هيدا الحب
1: اللي متعرق لما تتلبك هيدا ضغط لما تسرع دقة قلبك علي الضغط لما عالراحة تشتاق بالدواء بالداوي الداء لما بتروق الأجواء أشط الضغط
0: راسك ماله

راسك مايل وقلبك مايل هيدا جنون لما ما بتنام الليل عليك ديون لم تكتار الكمبيالات بالطلب بالمصريات لما بتصعب الحياة طار الحب

0: بتشبع يا حبو فجأة بتبرد القلوب بيصفي الحب المقلوب يعني بح قولوا حب المقلوب
1: يعني بح
0: قولوا حب المقلوب
1: يعني بح
0: قولوا حب المقلوب
1: المقلوب المقلوب يعني بح
0: يعني بح.
2: والرؤية اللي مصرة بأن تعرفني على رفيقاتها من كافة الأشكال والاختلافات الفكرية والعمرية والاجتماعية والاستيتيكية، ولكن لم يعجبني أحد أو أحد لم أعجبه، فقد كانت انتقاداتي لاتعة كالعنز الجربيني.
3: هي طويلة وهي قصيرة، هي دي كبيرة وهي دي صغيرة، هي دي هبلة وهي دي جبلة، وهي دي حبلة وهي دي طبلة، هي دي بيضة هي دي سمرة، هي حنطية وهي دي حمرة، هي دي بتنعي وهي دي بتشكي، وهي دي ما بتعرف تحكي، هي خجولة وهي مسطولة، وهي مهبولة ومش مكفولة، هي جاعينة وهي نعسانة، وهي مليانة وهي فلتانة، هي موهومة هي مصطومة ومش مفهومة ولا مهضومة، هي نحيفة هي حريفة، هي صريفة ومنا نظيفة، هي دنيئة هي جريئة وما بتنطق ولا دقيقة، هي فقيرة وهي زويت وما في حدا براسه فاتو. يلا
2: لكنني اللي لم تستسلم وأكملت نضالها مصرة بأن سعادتي تكمن في ملاقاة الحبيبة، فكلما رأت فتاة كانت تقول لي هيدي روعة إلك،
4: هيدي روعة إلك مخدومة وعقياسة
5: وهيدي مسقفة، روح لعندها يلا.
6: مش عيب أطش عن القرية مسترسلي، لأن
5: روح جرب حظك يلا.
6: مرحبا.
7: أهلا.
6: باخوس
7: رواق.
6: ايه كتير رواق.
7: اسمي رواق.
6: شو عم تحكي؟ شو عم تقري؟
7: كتاب.
6: شو عنوانه؟
7: كن.
6: نعم
7: كن.
6: عن شو بيحكي؟
7: عن كيفية دمج العلم النفسي بالأطر اللاكونية، يفصل إمكانات اللاواعي عند مكنونات الوعي بالعقل البشري، المنحاز علميا إلى غريزة حيوانية منبثقة أصلا من ردود فعل أنطولوجي غير داعم لفكرية النزاع حول الأيديولوجية المتنوعة بالبيروقراطية العلمية التي تحولت فيما بعد إلى نماذج يحتذى بها على أصعد تتلون بحسب مفرزات الدمج اللا انتمائي ناتج عن تقوقعية لا إرادية عند الفرد الطامح للانفراد بالوهم تحت عنوان مبدئية يدعي الروح الجماعية، وينطوي على أثرات غير رادفة لتغيير جيولوجي مفرط في إمعان الخلط اللا استوائي لحبيبات الرزخ.
6: سامعة بصخرة الروشة؟
7: طبعا
6: زوريها. أنا بارتي خدي معك حدا بهمه أمرك خليه يدفعك نحو المحيط للبحث عن حبيبات الرزخ بالأسفل، لأنه بوضعك سافولا بان.
2: وأخذتني نيلي إلى ملهى ليلي لعلنا نعوض ما مر علينا من إحباط في ذلك النهار وأثناء الرقص.
5: شو هيني هونيك هيدا لذيذ روحنا عندها
6: هي ورا البار
5: ولك إيه حاج
6: رقصان. هلو هاو ار يو هاو ار يور دادي هاو ار يور مامي هاو ار هاو ار هاو ار هاو ار يا ابو الهوارة يا دين قبولك هو لك شو بعمل هلا
5: روح للقصر مش منتبهت
6: لك مش ليك شتني انت سيدة
5: حاج أكتر
6: كتير بترقصي حلو لعجاد كتير رأسك حلو اسم الله بتدوخي قد ما رأسك حلو
8: هاي بيبي
5: هاي بيبي
6: هاي بيبي أنا قلت ميبي طلع عندها بيبي
5: شو بعمل لك حظك قليل
6: لا منيح اللي عندها بوي فريند ما فيه لبية هيك وتعبت
5: تعرف شو
6: شو
5: رح عارفك على صاحبتي جوي بس جوي سبيشل
6: كيف يعني
5: جوي خلقت بأمريكا وربيت هوني
6: يعني بتحكي إنجليزي
5: هيك وهيك
6: شو بنقضيها درس لغات
5: ما بده شيء إنجليزي أحلى من فرنسي أنا بعلمك كم جملة وأنت بتروح بتكرر لياهو
9: عمر مخايف
8: يلا
5: هي بتسحب مر مخايف كل خميس
6: يعني ليلى
5: روح جرب حظك شو بتخسر أنا بعطيك المعلومات عنها وأنت زهلة برؤيتك البسيكولوجية
6: ما بخبرها أنه بعرفك
5: أبدا
6: وبس يطبق الحبق بعلينا الخبر
5: برافو خوسة
6: كتير بس تعيطي لي خوسة بحب لما تغنجيني
5: أنا بحب غنجك كتير أصلا بتبقلك الغنيش يا غنوش
6: إيه بس ما يزعل روحانا عينه ضايقة لأن
5: روحانا خليني أشوفه بالأول من طيارة لطيارة لحل فدوى العلم وقاعد يدق وراها إيقاع ما بشوفه يا زلمة
6: بده يشتغل طيب
5: شيو منه أنا لا حشوفه كمان ما عم بيعرف يوفق بيني وبين شغله.
8: معك حق، أنا إذا عندي زهرة مثلك بترك كل شيء وبتفرغ للشغل. قصدي إلا إلا
5: هلا شو بدنا بروحانا؟ خلينا نشوف كيف رح تشد جوي.
8: إيه كيف بدي شد جوي؟
5: هي كتير بتحب الشعر.
8: وأنا كمان
5: بالإنجليزي.
8: وأنا شو بعمل بهالوقت؟
5: بتحب البالي والأوبرا.
8: الأوبرا بالي.
5: تسهر على طول لوحدة، ما حدا بيعبي لها راسه. مزبوط،
8: ما انا رح ابي لها، مهم يكون عم بيروح من شي مطرح، بصير عم نعبي على الفاضي.
5: وغرقانه بالبسيكولوجي.
8: وانا بس اغرق بالبسيكولوجي، ما بقعد فهم جي من جي.
5: بتحب شكسبير كتير.
8: مين ما بحب شكسبير؟
5: اذا بدك تهبلها بتسمع شكسبير.
8: هلا انت عم تهبليها، كيف بدي احفظ شكسبير؟
5: انا بحفظك ياهو.
8: هلا راسي عم يجعني.
5: ماشي لقلك.
2: حفظتني ابيات شعر من مسرحيات لشكسبير وبعض ما قاله فرويد، لعلني استطيع دخول قلبها في ذلك الشارع البيروتي. وذهبت إليها محصناً بما لقنتني إياه نيلي بعد جهد جهيد.
5: خلي الإيد من بدايتك أنا على السمع، رح ردك بحال عركة جيت معك.
8: أوكي
5: روح جرب لشوف.
8: أسمعيني.
5: إيه وإنت
8: أسمعيني.
5: يلا قول الله.
8: الله أصلي مرحبا. بونسوار دوموزيل. بونسوار دوموزيل.
5: حلو هالمحل.
8: حلو هالمحل عن جد كتير حلو هالمحل. جاي هيك شريح، جاي هيك مشروح. مشروع حلو اسم الله.
5: موسيقى حلوة.
8: موسيقى حلوة
5: لجامك جوفي.
8: لجامك شو حلوة هالموسيقى؟
5: لجامك جوفي.
8: بعتيد هالموسيقى لجامك جوري؟
5: جوفي.
8: جوفي
5: شو عم تقري؟
8: شو عم تقري؟
9: Walk avoid the space in the literature of psychology. كتاب لماكاروكوفيتش.
8: أوه أنا كتير بحبه لماكاروكوفيتش.
9: ايه هو اسمه صعب شوي
8: بس كتاباته حلوة.
5: برافو.
8: مبسوطة مني؟
9: ايه مش مين ما كان بيعرف ماكاروكوفيتش ليه اللي بيقروا له.
8: أنا منهم.
9: شو قاريله؟
8: هيدا الكتاب اللي معك.
9: وشو كمان؟
8: كتب باللبروري. بتعيدي سؤالك عن معروف؟
9: شو قاريله كمان؟
8: لمين؟
9: لماكاروكوفيتش.
5: كتاب بيانو لسباسي زوز.
8: كتاب بيانو لسباسي زوز.
9: واو رائع هالكتاب.
8: فهمتي؟
9: هو صعب شوي بس حلو.
8: أتمنى حلو. قعدت عليه فرد قعدي ما قمت لجعلكته قعدت عليه بالغلط لأن بس وي برافو حلو السقيفة.
9: ثانك يو.
8: برامي الضهرة
5: شفتها. يلا احكي.
8: To be or not to be there is this the questions.
9: نعم
8: عم قول to be or not to be there is this the questions.
9: Whether it is no brain in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against the sea of troubles.
8: وفرت علي كل اللي قلتيه وفيليسيتيشن.
9: موت بشيكسبير.
8: هو بعز كتير على فكرة.
9: مهضوم.
8: باي زوي أنا بحب السفر كمان.
9: واو في كتير قواسم مشتركة بيناتنا. أنا مهووسة بالسفر. لوين سفرت؟
8: ولا مطرح بس هيك بحب السفر. من عفوا من سفراتي حبيت برج حمود. الجارانتينا حبيت هونولولو بس ما كانت هونولولو. سألني هونولولو وين؟ قلنا مش هونولولو. رحت على تايوان بس تايوان الأصلية مش تايوانية. حابب روح على عرسال يا ماما. ورحت على أنغولا.
9: واو أنا مش رايحة لهونيك. حلوة
8: بس مش بشوي شاوب بأنغولا.
9: مع مين رحت؟
8: وحدي ما بروح إلا وحدي أو معي حدا. يا وحدي يا معي حدا. بتروحي شو عندك؟
9: لذيذ.
8: بيقول فرويد to be or not to be there is this the questions.
5: Oh my god بس هاي شكسبير يا يلا.
8: لا هاي شكسبير اخذها عن فرويد.
9: بس شكسبير قبل فرويد بكتير.
8: لا فرويد شكسبير يوسف بك كرم.
5: احكي عن بسيكولوجي.
8: نعم
9: اكسكيوز مي
8: حكيتيني.
9: لا عن بسيكولوجي.
8: عم بيقطش.
9: انت حكيتني.
8: ايه بس عم بيقطش.
9: شرفنا مسيو.
8: باخص
5: احكي معه بسيكولوجي على السريع.
8: وين رايحة؟
9: عالتواليت.
8: مسروك منيح ولا فينا نحكي شوية بسيكولوجي؟
9: هلا
8: مكفولي فرويد كان يقول.
9: خليني فوت عالتواليت بليز.
8: بروح معيك؟ أحسن ما تروحي وحدك بلا الطريق مش آمني لأن ناطرك أنا. إيه؟
5: يخرب ذوقك يا باخص.
8: شو كيف شفتي حفرة تنزيل ها؟
5: يعني شو بدي أقول لك؟
8: شفتي كيف راحت ركض مصدقة ترجع لتشوفني؟
5: هيدا إذا رجعت.
8: لا بترجع لا بتشوفي. تفرجي كيف بترجع بشرفك تفرجي.
5: ماشي لنفل يلا.
8: تفرجي كيف بترجع روقي تفرجي.
2: وبقيت منتظرا لأكثر من ساعة. سكروا المكان، بدأوا بالشطف وطردوني بطريقة لائقة.
10: فيك تعلق إجريك بدي عزبك؟ بدنا نشطف لأن
8: لا بقش في غيري؟
10: أنا وياك.
8: فيش دموزيل بالحمام؟
10: ما فيش حمام أصلا. الحمام برا بآخر الشارع.
8: يعني بقيت وحدي؟
5: لا مش وحدك، أنا وياك. يلا نرجع البيت.
8: بسيطة مش إلي. لو إلي كانت إلي ولا لا.
5: تعرف إنك إنسان طيب؟
8: مرسي بكو عم عزبك معي. مش مضطرة يعني كلك زوق.
5: ما في عذاب.
4: بس انت بدك واحدة سبيشل تعرفتي بتطلع هنيتك.
8: يلا بركي بتاني ديني من لقيها عكل حل نيالي روحانا فيك يا ريت في منك اتنين.
4: ايه بس انا مش نيالي.
8: لا بقى
4: روحانا مغير كتير مش فاضيلة بضل من بلد لبلد ومن حفلة لحفلة العلاقة بارد كتير حدا وقاكم عم بحكي معه بيخفى بتتخيل
8: على الوقف مع شخرة كمان بعرف الروحانة شو
4: يعني بالاسم مرتبطة حاسة حالي لحالي
8: ولا هيدي قصة الوحدة حدسي ولا حرج انا كل عمري لحالي حتى لو معي حدا انا لحالي
4: بس هيك من كتاباتك بحسك حزين كأنه صار معك شي بطفولتك
8: مش مخبرك روحانة؟
4: لا بس استنتجت انه عم بقرأ افلامك كأنك عم تنتقم من شي من عالم يسالي من نهاية سعيد ما قال وجود ما بعرف بس في شي مرق معك منه حلو
8: انا وصغير اهلي كانوا يتخانقوا كتير
4: ثلاثة ربع الاهل هيك؟
8: ما هيك كنت مفكر لحد ما بيوم رجعت من المدرسة بعدني متذكر كانوا هلا رجعت من المدرسة وما لقيت امي كنت جايب معي كاس بطولة المدرسة بالركض السريع جاي متحمس بدي فرجيها الكاس لأمي ما لقيتها فتشت عليها بالأوضة أوضة أوضة ما لقيتها رجعت لوحدي خيفاني قعدت هون على هالصوفة قعدت وما عدت قدرت أمت وقف الوقت عندي هونيك نطرتها وبعدني نطرها لهلأ بيي بيقول هربت مع عشيقة مع فارس الأحلام أنا بالأول ما صدقت أمي كانت كتير منيحة لأن ما كنت أخفى إلا على صوتها عم تخبرني قصصها الحلوة كلها قصص مثالية نهايتها سعيدة عيشوا أحلى عيشة وأي عيشة أي بلوط قبل بليلي بس خبرتني كل القصص ورا بعضه لاشنال شابيرون روج الأميرة النايمة وسندريلا وقتلنا الذئب وإجا الأمير خلص الأميرة وخلصت بعد خبيتها طلع كله كذبة كذب خبرتني إيه ودموعها ما وقفوا تاري كانت عارفة إنها فيه اللي مخططة خبرتني قد ايه بتحبني وحلفتني انه راح ضل حبها وانا حلفت مثل هبيلي طيب ما ولد انا شو 8 سنين تاني يوم كان نهار تاني لما رجعت ما لقيتها الساعه 2 وربع على الأج مثل ما انك شايفه
4: وما عدت شفتها
8: لا رحت يعني هي السعيدة وتركتنا انا وبي نتخبط بنهاية عايسي نهاية ما عادش تخلص لهلا امي هربت مع فارس الاحلام اجا خلصها من بي الذئب تخيلي تركتني مع ذئب عم يبكي كل نهار ذئب مش قادر ياكل حدا اكل الدهر عليه وشرب وشرب وضل يشرب لمات والمجتمع المتوحش بلش يطلع تطلعات بتزيد طين بلي ولين ومش قادر يعمل شي بوقتها
11: فتشنا عليها وما لقيناها
4: وبعدين
11: لقيناها بس قانونيا ما فينا نردها
4: يعني
11: الطلاق وقع ونحن عم ننفذ حكم المحكمة انت بتبقى مع بيك وامك مع جوزها اوكي عمو
8: شو بدي كاني اعمل بهالوقت
11: سوري كل الزوامي لليوم صارت 11 الظهر
8: وصاروا عماتي ياخذوني عند علماء النفس وبلشوا الفلاسفه بالشعر
12: معليش ولا يهمك لو حتى فلت امك هلقني انت مكبوب رح يجي مين يلمك
8: معليش روق شوي ولاقي لي حل
12: صف عمول مثلي ليك انا شو مرتاح
8: بطلت قادر اعمل شيء غير اني اكتب وقفت كل شيء كل شيء المدرسه الرياضه تركت رفقاتي شلت القصص من عبي وصرت جرح الكذبة اللي عايشتني إياها أمي بألمي
4: معك حق أوقات نهايتنا السعيدة بتكون نهاية سيئة لغيرنا
8: إيه وكيف بدي كان يحب إذا أمي ما حبتني معقول وحدة غريبة تحبني
4: لا الدنيا فيها أشياء حلوة
8: عيد قال
4: الله كريم ما بيترك حدا أنت لازم تتخطى هيدا الشيء
8: بشرفك ما تحكي مثل المسلسلات
4: بعرف التنظير هي
8: بعدنا بالمسلسلات
4: والحكي هي
8: خصوصي بالمسلسلات
4: قد لك ما صليت
8: امي علمتني الصلاه بتصدقي
4: ايه صلي صلي الصلاه اللي علمتك اياها امك صلي وحاول مصيبتك لطاقه ايجابيه لسالسه لازم تتخطيه
8: اي حلقه صرتي دخلك
2: سهرت معي نيلي للصبح في تلك الليله وبعد ان اخرجتني من حزني وعند بزوغ الفجر رحلت تاركه وراءها العديد من الاسئله لكنني كنت سعيدا جدا بما قالته لي ومدني بطاقة إيجابية مما جعلني أتحدى من كنت أخافه
13: شو صار معك؟
8: إذا بتريد طلع لبرا بكرهك أنا أنت واحد شرير ما بقى تدخل بحياتي
13: هذا اللي بيسمع نصايح النسوان قلنا لك ما نعرف
8: إذا بتريد فري بريحة طيبة
13: هلا كل شي عرفتك على بنات ما عجبتك ولا وحدة؟
8: لا
13: أنا بقول مبلا
8: مخي لا شو
13: تذكر مصبوط
8: حسيتهم كلهم بيشبهوا بعضهم ولا وحدة من صاحباتنا اللي مشي الحيل معها
13: مبلا في وحدة ماشي الحيل معها قلت اسمها هلا كمان
8: هلا قلت اسمها؟
13: رجعي لي جملة
8: ولا وحدة من صاحباتنا اللي مشي الحيل
13: Hehehehe
8: نلي
13: هي
8: لا لا لا
13: امبلا
8: لا لا لا.
13: امبلا هي اللي عبت لك راسك وقلبك.
8: بعدين نلي خطيبة رفيقي.
13: هلا شو بدنا هي؟ شو المهم اني حبيتها؟
8: لا لا لا ولا ممكن.
13: طيب هلا مش لازم تكون نايمن؟
8: بلا انا بنام مع الجيش اصلا.
13: ولاي بعدك واعي؟
8: لا ام بعدني واعي.
13: راسك مايل وقلبك مايل؟
8: هيدا الحب.
13: ولما ما بتنام الليل؟
8: وروحانا صديق العمر.
13: الحب ما بيعرف بيو.
8: يعني
13: بك نقي حبيبتك او صديقك.
8: وبركي هي ما بتحبني.
13: سألا
8: او لك بتحبني؟
13: المتأكد منه ان انت بتحبها من لهفة سؤالك.
8: ايه بس بدون ما انتبه يعني هيك يوم بعد يوم تعلقت فيها مهضومة وحلوة ومسقفة صار عبالي ضل معها.
13: وهلا ما فيك تضل بليها مش هيك؟
8: ايوه
13: يعني بتحبها
8: بس مش عن قصد.
13: ليش مين قال الحب بيجي عن قصد؟
8: وضميري
13: شو بو
8: طنشني شو بعمل فيه عم بخبط براسي. هيدا صديق حساس كتير اذا عارف بيروح فيها.
13: اذا بتحبك يعني رفيقك مش خيالك.
8: يعني
13: صراحة بعدين لك الحارس له حديث.
8: انت واحد شرير طلع من بيتي هلا.
13: انا ما خصني هيدا انت. انا في الوقت اللي بدك.
8: الله خليك شوي بعد.
13: اكيد
8: بدك تساعدني لصراحة بحبي.
13: اها
8: وبدي اعرف اذا بعني لقد ما هي بتعني لي.
13: شو مبين صرت انت عم تحكي مثل المسلسلات؟
8: يخيبلون قصدي.
13: شو بك عرقان؟
8: لم تعرق لما تتلبك؟
13: هيدا الحب
8: لما تسرع دقة قلبك.
14: هيدا الحب.

تحمست لفكرة مصارحة نيلي عن حبي لها، ولكن هل تبادلني الشعور نفسه؟ وصديقي، ماذا ستكون ردة فعله؟ أخذت صراحة بين فصلين مهمين في حياتي لأقرر في الفصل الثاني هل أتردد أم أضحك.

0: وزميلاتها. أنا بيخلص دوري بالحكاية وقت اللي بوسكن لتوعوا، بعدين أنا حر، ما فيكن تلزموني بولا وحدي منكن، حريتي أغلى ما عندي.
1: ولشو تركنا رجالنا إذا هيك؟
0: أنا ما تركتكن حدا، أنتو اللي تركتو.
1: تركنا كرمالك يا واطي، كانت عيشة مرتاحة مع الصياد.
0: شو بعمل له إذا بيطول برحلات الصيد طبعا؟
1: مزبوط، ما في غيب هالقد.
0: ولما يرجع كأنه ما رجع بيكون حق علي؟
1: لا، الحق علينا منستاهل. كان في 7 حولي بخدمتي والعرسان واقفين بالصف بالغابة، شو بدك تجي توعيني؟
0: هاني دقولي.
1: وأنا ليه عملت فيي هيك؟ قطفني بعزة ديبغسيون يا استغلالي.
0: جوزك الهام ليك، لو مين ما اجى بهالوقت كان رح يقطفك.
1: بس انت قطفني وكبيتني.
0: ايه شو بدك يعني انيكي؟ انتو ما بتنقنوا، اللي بيخون مرة بيخون على طول.
1: عم بشتغل شو ما كان من وراك. صرت بالشحاطة من وراك. والأميرة النايمة ما عاد دقيقة النوم. كلمة من وراك.
0: ليش مع جوزك كانت تنام؟
1: لا.
0: فازن.
1: ويح، أنت لازم تتعيق قبل نريح الناس منك يا خراب البيوت. فردة بالبيت. رجموه.
0: هاي هاي هاي، قلت لكم مخصني. لو رجالكم خيالكم ما صار اللي صار.
1: طب مين بدنا نرجم هلا؟
2: ارجموا القدر، ارجموا سوء الاختيار، ارجموا عدم القناعة، ارجموا قلة المبادئ.
1: عم تزفولوا؟ أنا رايح أجيب الفرد مشو. لكن شو حش غشين؟
2: وخلصت الحكاية بانتصار الأمير على كل التهم والإشاعة الباطلة.
3: إيه إيه إيه، شو عم تعمل؟ أنا مش كاتب هيك ما تغير بالنص.
0: بعرف، بس أنت حاط لوم علي بكل الفيلم، وأنا أكثر واحد بريء بكل الشخصيات، أم غيرت بالنص.
3: مين سمح لك تبرحش بغراضي؟
0: ما أنا بقلب غراضك، لو مني ما عندك شخصية شريرة بفيلمك، كيف رح يركب التوازن بلا شر بلا خير؟
3: اصلا انت بتستاهل، عم تخرب بيوت الناس، عم تقطف النسوان كل البلا منك.
0: لا يا حبيبي، البلا منهم، انا مارق طريق. بعدين عم بتلومني وعملت مثلي
3: انا؟
0: ايه انت مش عم تقطف خطيب ترفيقك صديق عمرك؟
3: لا ما صار شيء بعد.
0: بركي صار.
3: لا لا، اصلا الحب سري من طرف واحد، هي ما بتحبني.
0: وبركي بتحبك
3: او لك. لك ما تعقدها وتحملني ذنب، حل عني.
0: انا مش عم حملك ذنب، بس انت بقى تحملني ذنب قصص افلامك المشوهه. صرنا زملاء يا فارس الاحلام.
3: اذا بتريد طلع لبرا فريق بريحه طيبه.
0: انت اكيد؟
3: ايه.
0: بعد شوي جينا لي وجايبت لك ترويقه. مين رح بيكون حدك بهالموقف المصير؟
3: عادي ما رح اقول لها شيء، خلينا هيك، هيك احسن.
0: طيب انا رح امشي.
3: خليك شوي بعد، بركي بدي اقول لها شيء.
0: ضروري تقول لها اليوم وقال لها السلام عليكم.
3: شو بدي اقول لها؟
0: الا بحبك.
3: بس هيك؟
0: وعبالي يكون معك.
3: واذا هي ما بتحبني؟
0: انت اعمل اللي عليك احسن ما تضل ندمان كل حياتك.
3: واذا هي ما بتحبني رح ضل مفقوس كل حياتي.
0: كون رجال لانه مره. هيدا العرب لازم يتحرك، ولا رح تضل كل حياتك محبوس بين 2:15.
3: قلبي عم يدق.
0: هيدا الباب يا زميلي.
3: عم يدق الباب؟
0: افتح.
3: ما بدي.
0: ولك افتح هلا بتفل.
3: مين؟
4: انا نلي.
3: مين نلي؟
4: نلي نلي افتح لي.
3: لحظة، نلي عم بلبس ثيابك، انت عم باخد دوش لان.
0: نعيما.
3: ينعم عليك.
4: فوسة.
3: شو بعمل هلا؟
0: البوست ثيابك وافتح لها.
3: ماني لابس.
0: افتح لها.
3: هلا.
0: شد حالك.
3: ما في افتح لها هلا.
0: ليه؟
3: بيشفقني الهواء وبعدني طالع من الدوش، شفت لها؟
0: ولك افتح حسب اسمك انا.
3: مين؟
4: افتح باخوس يلا.
3: يلا يلا.
4: هاي فوسة.
3: سكري سكري من الهواء.
4: نعيما وعي بكير مبين.
3: مش نايم كل الليل اصلا، يعني نايم وقوعة، نايم وقوعة.
4: شو اللي كان مقلقك؟
3: يلي مقلقك.
4: انا نمت على وجهي طب صراحة، كنت كتير تعبانة.
3: ايه قد ما سرنا وحكينا مبارح، اف شو حكينا مبارح.
4: جيبت لك كروسون، رح تاكل صديقك وراهن.
3: لا كروسون بكفوني.
4: بدي غسل ايدي دقيقة، رجعت لك صديقي.
3: اوكي صديقي. سمعتها شو قالت؟
0: سمعتها.
3: شو صديقي يعني ما بتحبني؟
0: لك ليش نسي بشعرك رح تنتفه.
3: هلا بس ترجع شو بقلها؟
0: الا انت على شيء صار بحياتي.
3: هيك خبط لسق؟
0: طبعا مش هذا المزبوط.
3: ايه وكيف بقولها؟
0: مثل ما بتطلع معك.
3: انت احلى شيء، شو بعرفني خيي، بخاف انا بخاف.
0: روح مش خارج.
3: ليش كبيت النص؟
0: هذا الفيلم بده كب زباله، ما حدا بيشتري قصة انتقام شخصي، لازم تكتب غيره قريبا.
3: وكيف بدي اكتب غيره؟ ما في فكرة براسي، من وين بدي بلش؟
0: هيدا أول مشهد، تفضل.
4: باخوس بدي منشفي. حمامك بده شغل، ما فيك تضل عايش بهالفوضى، بيتك بده لمسة مرة.
0: هيدي رسالة.
3: هيدي رسالة؟
4: رسالة شو؟
3: رسالة شو؟
0: بس مش حيلا مرة.
3: بس مش حيلا مرة.
0: مرة غير شكل.
3: مرة غير شكل.
4: عجبك صديقك امبارح؟
3: روح انا شو بو؟
4: قال بدي دق لي يحكينا عن 7 من السويد. 7، 7:30، 8، بعدي لهلا ناطرة.
3: بلا مخ شو بعمل له؟
4: بدك عجبني وعن شوكولاتة؟
3: على زعتر فيه؟
4: لا ما في، ما لقيت سوري.
3: طب خلص بخدها على ستروبري.
4: ما في هودي كروسون، يا عجبني يا شوكولاتة.
3: طب اعطيني على جوز الهند.
0: لك يكون ملبك ولك احكي خلصني.
3: خي شو بدي اقول لها؟
0: انت على شيء صار بحياتي.
3: بتعرفي؟ انت انت كيفك منيحة؟ الأهل منيح؟
4: الحمد لله.
3: تبقوا ماي وشربوا قهوة.
4: عليك خير ولا أخضر؟
0: ولا أجبن، خلص لي أولى. سئة صوت لا مبالاة.
3: لا دخيلك بليهن هون، هيديك اليوم فوتونا بالحائط.
0: بروم صوبة بسئة وبصوت عريض.
3: احكي
0: بلا مبالاة.
3: بتعرفها؟ أنت عملية حسن حياتي.
4: نعم؟
3: عملية حسن حياتي.
4: مش عم بفهم عليك.
3: ولا أنا مش عم بفهم علي.
4: شو كنت عم تقلي؟
3: تشربي شي حياتي؟
4: لا ما بدي.
3: شفت كيف سكر راسها بس قلت لها حياتي؟
0: بالعكس عم تفكر بالموضوع ومستغرب شو قلت. كفي.
3: عم قلك أنت أحلى شي صار بحياتي.
4: ياي تنكا.
5: كيو.
3: بس ثانك يو حيف، ما في شيء ثاني.
5: مثل شو؟
3: شو بيطلع من خاطرك؟ بوصي، عبوطه، غموره.
5: وانت كمان احلى رفيق مر بحياتي.
3: شفت رفيق؟ مش شايفتني اكثر من رفيق؟
0: كفي يا رفيق.
3: شو بدي كفي؟ مو واضحه
0: هي خفان اكثر منك. روح على حدك.
3: في عود حدك
5: اكيد ولو حياتي.
0: ها قلت لك حياتي. يلا جو، مش بهمنا حد.
3: ايش يا حسين؟
5: دوق هيك طيبه.
3: عشو هان؟
0: عشو مكان دوق خلصني.
5: رح تعجبك كثير. كيف؟ صح بجيب لك ماء.
3: ضربي بعد، ضربي بعد.
5: صح حبيبي.
3: ملحسي بعد، ملحسي بعد.
5: حزب شيء؟
3: حزب كتير رصاص بتلاقي نفسي.
5: شو بعمل لك؟
3: ما بعرف شو بيعملوا بالحيلة.
5: بطلب لك حكيم؟
3: لا لا ما بدي حكيم، بدي مثل هوا، هوا اصطناعي. سي بي سي بي
0: آر.
5: بطلب الصليب الأحمر؟
3: لا ما بدي صليب أحمر. أنت فيك تقومي بالواجب هلا. إذا ما مش الحال بس لما بيمشي الحال لو بدي.
0: هودي حركات بلا طعمة، فوت دغري بالموضوع بلا والدك.
3: خلص مش الحال، رجع نفسي.
5: كيف رجع؟
3: بالتاكسي. شو بعرفني مثل ما راح رجع؟
5: أكيد.
3: ليه أحسبكي عم شتي؟
5: يا عم تشتي الدنيا شو حلو. تعري هالمشهد من الشباك بيذكرني بفيلم No Way My Love. ليه بيتداو تحت الشتاء؟ هي بتكون مجوزة بتنغرم فيه فجأة وبتصير تحب واحد غير جوزة. مشاهد رومانسية بتاخد العقل.
3: ايه شو بصير بعدين؟
5: تقتله. بتقتل حالة.
3: بتقتل جوزة؟
5: لا عشيقة. قال هيك بيروح سوا على مطرح تاني.
3: ضروري يروحوا سوا؟ تروحي هو بيلحقها بعدين على رواق. ما مش حلوة النهاية، ما حبيتها.
5: بس الفيلم حلو كتير، أثر فيي. باخص؟
3: شو؟
5: تعتقد الوحدة فيها تحب اثنين؟
3: كيف يعني؟
5: يعني إذا الوحدة مخطوبة مثلاً.
3: مثلاً.
5: وعايشة منتهية خطيبة.
3: إيه.
5: حبت واحد تاني.
3: إيه؟
5: مش إنه بطلت حب خطيبة.
3: لا.
5: بس كمان حبت واحد تاني.
3: حبت اثنين فوق بعضهم.
5: إيه.
3: شو بسكوتي وراحة هني؟
5: معقول تصير؟
3: ولا بدي أسألك أنت شو رأيك؟
5: أنا بقول بتصير.
3: وأنا كمان بقول بتصير.
5: الحب حالي غريبة. غريبة وحلوة.
0: هيا هاللحظة يلا بوسة.
3: هذيك المرة قلت لي هيك هشلت المخلوقة، بدك تهشل هاي كمان.
0: هيدي غير هيديك، هيدي حبيبتك. بوسة وخلصني.
3: ما اسناني عليهم زعتر.
0: هلا اخذ البوزيشن المضبوطة. بوسة ما تتحرك.
5: نعزكم عصير، شو بدك؟ أنا ناسة وليمون.
3: مانجا فيه؟
0: فاشل يا زميلي، روح لحظة مهمة.
3: هي ما بقدر، وين بدي خبي وجهي من صديقي؟ بعدين بركي ضربتني كف.
0: أنا أكل 100 كف بحياتي، وكل اللي ضربوني صاحبوني بعدين.
3: بس أنت ما بتلبس عوينات، أنا سطروا بقلب الأوضة وانكسروا. كيف بقوم على الحمام بالليل ساعتها؟
0: راح تغسلها إذا ما بزت يا ولد.
5: هدي، دق لي هيدا العصير، نازل جديد على السوق كثير طيب.
3: شيرز.
5: صحتين حوسة؟
3: مر شوي.
0: شراب يا عبقري.
5: شراب ما بيأثر شوي صغيرة.
3: إذا شوي ما عليه.
0: افتح حديث.
3: حديث شو؟
0: حي الله شيء.
5: شو عم تعمل؟
3: عم بفتح حديث، حي الله شيء.
5: تعرف؟ هيدا المشروب بيريحني كتير، هيك برخيل أعصابي.
3: واللي سامعك.
0: يلا يا رجل بوسة.
3: رح جرب، إذا عايتت علي بقول لها هيدي مسحة، كذبت أول نسيم بس مبكرة شوي.
0: لك في محضرة يلا.
3: عم بمزح، عم بمزح، عم بمزح، عم بمزح، عم بمزح. الو، ايه روح، انا عم بمزح، عم نتروق انا وياها هون. خطا مسكر؟ لا انا عم بمزح، عم نتروق انا و بدك تحكي اياه؟ نلي، نلي تحكي روحانا.
5: ليش عم تعيط؟
3: عم يحكيني من السويد لان شفت بالله مصيبه.
5: هاي حبيبي.
3: بتحبه وانا عدت البهل جرب حظي.
0: فيك تروح جعب مثل النسوان؟ انت عمول خطوتك وتحرر هالقصه بقى.
5: اوكي روحانا، انا ناطتك عشيه. ايه ما تقدرها، مش عم روح لمطرح بس عم باخص مثل ما وصيتني.
3: ايه ايه
5: ايه عم ينتبه علي.
3: بايدي اميني صديقي.
5: بقلك بايدي اميني. باي موا.
3: مع بوسي شفت؟
0: سمعت.
5: عم يحكي لي من مطار ستوكهولم، واصل بعد الظهر على بيروت.
3: بدك نروح نجيبهم من المطار؟
5: لا ست بعتت لهم سياره.
3: طيب ليه ما بياخدك معه بس يسافر تكزدروا سوا وهيك؟
5: بتعرف ولا مره عرض علي. غريب اصلا هو هيك ما بيهتم.
3: بلا مخ شو بعمل له؟
5: بدي مشروب بعد.
3: انا بسكب لك.
5: عمول معروف ما ليش بلادي قوم رخيه على الاخر.
0: هو كمان.
3: طيب ما بخاف روحانا من قله الاهتمام؟ انت تفتشي عاطفي معيني عند غيره لا سمح الله؟ ما تفهميني صح غلط، بس واحد من قله الاهتمام بيصير بده اهتمام. يعني واحد عقله الاهتمام بيروح صوب الاهتمام، ما واحد لا بيفتش على الاهتمام لان بيكون ناقص شو؟ نمزجين. اهتمام.
0: خلص فهمت سكوت.
3: خلص فهمت سكوت.
5: معك حق. بس بعتقد عنده ثقة فيه.
3: ثقته بمحلها.
5: يعني مش كثير بمحلها إذا بيبقى هيك، ليه عم ترجو؟
3: مسقع سقعة.
5: مش كثير سقعة.
3: أنا نوعي بيسقع يعني أجسام شو؟
5: شو عم بتدفى؟ على كل حال بركي بيستحي فيي، هو بيشوف أحلى مني بكثير.
3: حلو التواضع يا عمي، لو بتجنني أنت صبي وجون يصير له.
0: منيح.
5: ثانك يو عم تعطيني معنويات، عندي عقدة العمر بتخوفني.
3: بعدك ولد يا عمي، مثلك بعدهم بالقردوري يا عمي.
0: ماشي حيلك منيح كفي.
3: مش حلوة إيه لك قمر مضوء.
0: برافو.
3: يقبرني سماكي ما أطيبك.
0: روح مش هالقد بلا بلقرة.
3: يقبرني سميكي ما أتيبك.
0: الا انا حلوه كثير.
3: قلت لها هلا
0: الا بعد.
3: بتعرفي انت كثير حلوه.
5: عم تخجلني باخو.
3: نعجبك كثير حلوه. كيف بدي اقول لك كثير كثير شو حلوه يعني.
0: خلص مش الحال.
3: خلص مش الحال.
5: اللي زمان ما حدا قال لي هيك.
3: وانا كمان
0: هلا لزق فيها
3: اكثر من هيك.
0: قرب شفافك على خدك.
3: قديش يعني؟
0: يعني اترك شبر بيناتكم.
3: لا كثير قريب شبر.
0: لا مش قريب. شوف
3: ما شبري غير شبرك.
0: هيش تضيع وقت.
3: وهلا
0: هلا الا انت مش قادر تسيطر على مشاعرك.
5: ليه عم تعرف؟
3: مشوب شوب.
5: ما في شوب.
3: انا نوعي بشوي بقشم.
0: الا كثير عم انبسط بالوقت اللي عم اقضيه معك.
3: كثير عم انبسط بالوقت اللي عم اقضيه معك.
5: وانا كمان.
0: الا انت بتاخذي العقل.
3: انت بتاخذي العقل.
0: الا ان عيونك اكثر عيون ما بيتقاوموا شفتهم بحياتي.
3: ايه وحياتي.
0: الا لمعتهم تشبه البحر على وجه الصبح والضوء عم يلمع امواج ونور السما ساكب لونه فيهم عاد منه حلوين عاد منه عميقين يخوفوا البحر المسكين من السفر فيهم.
3: لمعتهم فيهم عوج اللي شو؟
0: خلص انسيها.
3: خلص انسيها.
5: كلامك شعري حلو.
3: شفتي لو عم قوله مثل ما هني وينك وين؟
5: مش مصدق هيدا انت اللي عم تحكي.
3: هذا مش انا اللي عم بحكي، هذا البرنس اللي فيي.
0: الا ماري علي كثير نسي اشكال الوان، بس انت حدا كثير مميز عنه.
3: مش عصدق.
0: جرب.
3: شوفي انا ماري علي كثير نسي اشكال الوان، شي بيضة، شي سمرة، شي حنطية، شي متوس. بس انت حدا كثير مميز عنه.
5: حياتي.
3: بلعتها.
0: هلا عبطها ورا كتفها وشدها صوبك. بتقرب وجهك بتدندلش بطيرك وبتعمل مثل ما راح اقول لك بالضبط.
1: مش انا اللي بنكبس بالي يا حقير. كفي وحدك منك عايزه بقى.
3: نلي بقش بدي بدي بوسك.
5: بخص ليش عم تعمل؟
3: هلا بدي بوسك غصب عن طبيعه بدي بوسك.
5: بخص ما قاتل لامبادير.
3: عمره ما يرجع بعتقد انا بحبك.
5: حرام لامبادير هلا بيكون احترق.
3: ما زميلي هو شو فكرك؟ انا واللامبادير وسليفي كله عم يحترق. اتصلوا بالدفاع المدني.
5: لا لا بخص ما بدي لا.
3: ولو هدي مسحه ما بتحملي مزح.
5: لازم روح.
3: كذبت اول نسيم كانون مش سامعه فيا.
5: بعتقد اضبط روح على البيت.
3: ما هوني بيت كمان.
5: لا لا ما كان بدي يصير هيك.
3: هيدي بوسي عذريه افلاطونيه عم ادري كيفيه.
5: خلص حنين روح بليز.
3: ما تروحش وحدك بهالليل.
5: نحن بنهار بخص.
3: بركي عدت متفاجاه بوصلك.
5: خلص ماشي الحال باي.
3: يا بيي ما الله غلطه. طفي علي طفي علي. شو هالمتوحش يا برنس يا امير. الله يخليك وعاول لي شو بدي اعمل.
0: انا متت. انت هيك بدك باخر مشهد بالفيلم بدك تقتلني.
3: خلص يا خيي كبينا النص بزباله.
0: ما بقى رح تفكر فيلمك سخيف.
3: حياتك لا بس قول لي شو بدي اعمل قبل ما تطلب البوليس ويجوا يكلبجوني.
0: مش رح تطلب حدا هي اللي تكلبجي.
3: اذا بيعرف روحانا بيقتلني يا ويلي.
0: ولك روح هيج مكبره.
3: مكبره ما شفتك كيف فليت كله من ورا خططك الفاشله يا بلا اخلاق يا بلا ضمير يا بلا حيا.
0: هي هي فاز انا بك بلا كلام الوسخ.
3: انا الوسخ ولا انت الوسخ؟ مين هيدا روحانا او البوليس؟
0: لا هي ولا هي افتاح.
3: مين؟
0: ولك افتاح.
5: باخص.
3: نعم.
5: انت ايش بتحبني؟
3: سوري اللي بالغلط.
5: وانا كمان.
3: شو؟
5: حبك باخص.
0: رعد شدي ضو احمر خرج المناسبة وزعف من الحضور. هاي ايضا طولة عدم.
6: وكانت المعجزة حيث لأول مرة أشعر بنشوة الحب العظيم. أدركت أنني وجدت رفيقة العمر وحبيبة القلب. ومنذ ذلك الحين بدأت حياتي بالدوران الطبيعي وأصبحت حرا من كل سلاسل الماضي. واستمرت قبلتنا طويلا تعبر عن شغف دفين أطلق سراحه الآن. ولكن صديقي ماذا أقول لصديقي؟
3: صديقي ماذا أقول؟ روحانا شو بدي أقول له؟
5: ما بعرف بس لازم أقول له الحقيقة مثل ما هي.
3: لك لا يا عمي هيدا حساس كتير إذا عرف بيروح فيها.
5: أنا بقول له.
3: هي زيتها سألك في حدا بحياتك شو بدك تقولي له؟
5: بدي أقول له إيه؟ في حدا بحياتي واسمه باخص صديقك باخص.
3: أعوذ بالله.
5: مسحب قصتنا؟
3: أعوذ بالله.
5: أو ما بدك نكافي سوا؟
3: أعوذ بالله.
5: فإذا لازم نقول له.
3: أعوذ بالله بخسر صديقي للأبد.
5: أو رح تخسرني للأبد.
3: لا لا أوعى بليز ما بدي أخسرك. أنت حب حياتي ما بتعرف قد إيه بتعني لي.
5: انت كمان حبيتك من اول نظره.
3: انا لا من الثاني تقريبا من ثاني نظره.
5: ليش وقتها بتحبني؟
3: ايه من الفصل الاول بس ما كنت بسترجع لك بركتي ما بدك لانك خاطبي بس هلا خلص طلع الحب من الطرفين ولازم نكفي.
5: يوم بيوصل روحانا من السويد لازم نقول الحقيقه بلا ما نضل عايشين على صرنا مخبيين قصه حبنا.
3: اقولك هيك
5: باخص بتحبني ما لا؟
3: افيك بليزير
5: يعني اللي عم قوله مظبوط.
3: تريز انتريسون.
5: فاذا لازم نخبي روحانا
3: سافو لبن
5: هيدا خوص اللي بدي اياه.
3: بس انا خايفين نطلع ريكولو قدام المجتمع.
5: ايه هم المجتمع ما بدي اغلط مره ثانيه واخسرك.
3: ولا انا بدي اخسرك. شوفوا زومبري.
6: وبدات فصول الفرح في حياتي تتوالى وفتحت قريحتي على الكتابه والتعبير وبدات يدي بغزل اغان تناسب حالتي المنتشيه.
3: روحانا شو هالمفاجأة الحلوة هاي؟
0: بسطت فيه؟
3: وقد ما بدك
0: جاي لعندك بلا ما تعرف نيلي.
3: خير
0: عايزك بموضوع.
3: إلي أنا؟
2: خصوص انت
7: بخص
8: شو
2: انت صديقي ولا لا؟
9: ولو روح انا شو اسوي هيدا؟
2: جاوبني عشرة عمر ولا لا؟
9: ولو روح انا شو اسوي هيدا؟
2: جاوبني ايه ما لا؟
9: ايه
2: فاذا قلت لي بكل صراحة
9: معنا كنت جاي
2: تعمل وليك يا باخص اذا ما قلت لي الحقيقة بشرفي بأكس عليك لعبة
9: معنا هي الخايف منه صراحة
2: بعرفك صريح ودغ
9: شغلت لي فكر روحانة شو فيه؟
2: نيلي
9: شو بها؟
2: مش عجبتني
9: والله أنا عجبتني
2: غيرة كتير يا باخ
9: والله؟
2: بحكيها؟
9: ايه؟
2: بتجاوبني بنظر بس هون ومنش هون
9: لا هي منش هون
2: مش هايدي نيلي اللي بعرفها أنا بقول
9: ايه؟
2: جل أطلع غلطان
9: ايه؟
2: في حدا بحياتها
9: ايه؟ أصلي كيف يعني؟
2: في رجال غير بحياتها حساسة عم تخوني مع حدا
10: انت هيك حاسس؟
2: انت شو حاسس؟
10: انا مش حاسس
2: البلد ما بتتصرف هيك الا اذا عندي حدا ومدري منو هالكلب اللي خدلها
9: يطول عمرك
2: باخص
9: قول
2: جاوبني بكل صراحة
9: احكي
2: انت شي من ريحة
9: هلأ لا بعد شوية ممكن
2: قصدي حاسس علي بغيابي عم تروح هيك وهيك
9: عم تروح هيك هيك ما بعرف
2: جاوبني انت بعمل لك اكثر واحد
9: قصي راسك بمحلة
2: وحياة روحانة وباخص حاسس عشي
9: شوف بغيابتك عم تقضي عندي هذا الفي يقلك ايه
2: لانه اذا عندي حدا بدي دعوس وبجري
9: ايه بشوي شوي علي حرام بني ايدها بالنتيجة
2: بشرفي بدي الاطو هيك افسخوا شرفتين وحدي لي وحدي لك
9: لا الشرفتين لك انا شو بعود ريدها بعد
2: بدي عنه بنص ساعة تضيع بالصف
9: مش ساعة شوي
2: بدي بس وسنين
9: ايه بس شوي علي بس حرام عليك بلا احساس يا واحد حرام عليك ولو
2: بس بشرفك مش حقي ايه اللي حقي ولا مش حقي
9: روح أنا انزلمي عطوف وسموح وكل عمرك متعالي ومترفي عن كل شيء
2: إلا بشر
9: لا المتعالي متعالي يا متعالي يا مش متعالي
2: مش متعالي منيح
9: انزلمي أنا بعرفك متعالي
2: يا خي غير منيح هيك هيك بدان
9: روح أنا ربنا بيقول اغفروا ليغفر لكم سامحوا لتسامحوا أحبوا بعدكم بعدا وما منكم بلا خطيئة فليرجموني يرجموها بحجر إذا عم تخونك لسمح الله يعني مش إلك تركها
2: وهو
9: تركه شو بدك فيه؟ شو بدك فيهن؟ تركوني يروحوا يتخبطوا بقدرن
2: أنا خايف كون عم بظلمها وما يطلع عند حدا
9: فرضنا عند حدا وينات شو الحب بالقوة الزواج بالقوة الارتباط بالقوة بس ولا كلمة بدي اسمع صوتك ما بدي اياك عمر ما يكون بدها تروح غير أحسن منها
2: ايه بس مش رح سمعها كل عمري
9: بدك السمعها بدك السمعها وتسامحه لأنه مش عناس تحبوا بعض القدر هيك بده الحب مش بالإيد الحب مش بالإيد بيجي عغفلة هيك مثل ناس متصايف بيفرض حلو علينا فرض مثل غيمة خريف بيشت عليك سعادة بتبلل لك فرح ما بيتحدد كلمات مثل الزاعة بيضرب كيانك وبيحولك طاقة إيجابية بتكب زبزبات شمال ويمين شرق وغرب الحب مدرسة الحب مدرسة إذا أعددتها ضرب بها الحذاء واستتر وصاحت ضواحي الدجة تتلألأ عبر طيات البوانئ فتبتسم لكل من نشتهيه لكل من نشتهيه يهوانا تجري الرياح بما لا يشتهي روحانا هيدا مقطع من مسرحية هاملت لشكسبير خنته مرته دزدمونا مع صديقه مكبس وجهها قال أنا عرفت إنك خنتيني ومستعد سامحي كسب التوبي لازم التوبي توبي or not to be there is this questions وخلصنا حش كل واحد ست كلمة
2: يعني انت برأيك في شي من هالنوع
9: فينا نزوم معنا اثبات المتهم بريء حتى اثبت ايدينته بس تكمش علينا علي شي ساعتك الحيس له خبير له حديث
2: يعني
9: هلا روح نام على وجهك طب انت بارك واصل من السفر تعبين بكرة مشوف شو مفروض نعمل يلا شوف
2: معك حق ممنونك يا صديق
9: ولو اذا نحنا ما شلنا عن بعضنا مين بده شيل غريب
2: بس بشرف
9: شوف ايه
2: اذا بعرف منو لا هري لفظ فظ
9: لكن ما حريز ما بدي حريز مين بده يكون واحد شرشوح لعندها مثلك تطلع بحدا لعندها مثلك تطلع بحدا لعندها السكسويل بتطلع بدكعب لعندها البرميل بتطلع بتانكي لعندها الاوتوستراد بتطلع بزروبي لعندها الترين بتطلع فيقوني بعدين فرضنا طلعت بتكون مش عارفه قيمه الجوهره اللي عندها وراحت على الفو بيجو والمثله مثل ما بيروحوا بيجو
7: حكي الحالة عشان حد بدمتنا
9: عفيك شو بدك سيلة سيادة امتى خلص تركة شو بدك فيها
4: باخو
9: خلص تركة شو بدك فيها
4: باخو
9: خلص تركة شو بدك فيها
4: باخو
9: خلص تركيني شو بدك فيها
4: شو بيك عم تحكي وحدك
9: عم لا لكن انت عم فكر عم بتخيل اذا روحانا عارف الحقيقة شو ممكن تكون ردة فعله
4: ايه وشو طلع معك
9: يعني اكيد بده يعمل كريست خدود مثل ما انا بتخيل بده يعمل عمايل وبده يزعل كتير
4: احساسي بيلي رح تكون ردة فعله عادية لان ما كتير عانيت له علاقتنا
9: لا انت بتعني له لهو بيعني لك ليش خطبته اذا هيك
4: اهلي نقوا علي كتير واهله كمان وحيد بدهم يجوزوه ما بعرف رحت بالحماس على كثرة النق حسيت ان العمر عم يمر وانا قاعده ناطر الحب حب ما كان يشرف
9: بس هلا شرف
4: هو قال لي
9: شو
4: قال لي انا وحيد ولازم اتجوز ومش رح لاقي بنت قويه مثلك بهالايام علاقتنا علاقه عقل مش قلب
9: شو قصدك علاقتنا بلا عقل
4: لا علاقتنا عين العقل ولادنا لازم يجوا عن حب والعمر ما تكون الجاز
9: ما زرزز كويشنز
4: انا صار لازم امشي رح جيب روحانا من المطار ونضل جايين لهون ونخبره
9: فينا ناجلها شوي
4: باخوس بزعل منك ها
9: طب خلص ناطرك انا
4: باي حبيبي
9: باي سوقي على مهلك ها كيف بدي خبره هلا يا عم مصيبه
7: لمصيبه اذا ما بتلو
9: نعم
7: بتروح الفرصة هيدي هي أم ولادة اللي حتعيش معها بسعادة رح تحفظ لك عائلتك وتحبني كل العمر
9: ايه بس هلأ في ظروف صعبة
7: كل عمري انصحك وتحط الحجة بالظروف صحتك تتبع درسك ما سمعتني صحتك ترجع الرياضة ما سمعتني صحتك تصلي بسلوكك صحتك تسامح أمك كمان ما سمعت هالمرة فايق مشوار لأجبرك توب على الخطوة هيا همرتك والله عوضيك البركة
9: عشت بسلام معها
7: أكتر ما بتتصور يا هل أنا صغير اسمعني يا مهد كبير يلي فيك بيحكيك وبيحذرك بتضلو دانت الطرشة لأنك شاب ومش إيش على بعيد أنا صرت بالبعيد خدني اللي مهما كلف الأمر بدي مصلحتنا
9: إلك زمان ما حكيتني وين كنت دخلك
7: تركك بعض تفاصيل مش مهمة وقرارات مش مصرية بس لما بتحز المحزوزية بيجيك وهلأ حزت
9: يعني بتنصحني بنلي
7: مش بنصحك بجبرك ما أنا نهايتك اللي شبابك بيقررها اسمع من مستقبلك وقول الله وما بقى تلهيني بدي اطلع كفي كتابة مذكراتنا
9: لك كيفو مش عارف يمشي
7: كله من وراك عقلة الرياضة يا قليل المروة ضربني النشاف من ورا الدهون اللي عم تزلوعها حضرتك هلا خفف منها وقف سكر هلكتني يا ولد
8: اسمع منه ما حق
9: شو جابك هلا
8: جاي لآخر مرة
9: ماما طلعي من راسي بليز
8: هالمرة هيك رح يصير رح فلو للأبد بس قبل بدي أسمع منك كم كلمة
9: طلعي لبرا طلعي من راسي
8: بدي منك تقلي إنك فهمتني
9: ما قلك علي شي 27 سنة قلك تركتيني ما قلك حق تطلبي مني شي
8: أنا هلأ ختيارة مكبوبة بمأوى بكندا ما تتخيل كيف صار شكلي متروكة من ولادي وجوزي مات بس خليني براسك صبية مثل وقت ما تركتك كل اللي جاي يقلك يا انا ندماني كيف تركتك مش عم يطلع صوتي بقى لقلك ياها وانا بحبك بحبك كتير انت ابني بالنتيجة بس جوزي ما عاد خليني اشوفك ولا سمح لي اسأل عنك حتى كنت اعرف اخبارك بالسر
9: سكتي بشرفك سكتي
8: انا مثلك وقعد بالحب فجأة
9: بس انا ما عندي ولاد
8: بيك ما ترك لي مجال له شو بني هملني نساني وانا مرة عندها احاسيس
9: انت ام عندك ولاد
8: المرة اللي فيي غلبت الام اجا شخص منيح اخذني وراح
9: لو كان منيح عن جد كان تركك تسألي عني
8: كان يغار منك بيعرف أنا شو بحبك
9: وإنت كيف ضيانتي
8: مين قالك ضيانت ليالي بتشهد شو بكيت بحرقة ندمت كتير وما عاد فيي أرجع لورا ما عاد فيي أهرب مرة تانية
9: وأنا شو زنبي كنت بحاجة لي كتير بهداك الوقت وبعدني
8: أنا جاي أقلك إنه مش ضروري تسمحني بس على القليل فهمني إنت هلأ بتحب عم بتغش صديقك وتخون مبادئك وتجن جنون الحب الحلو أنا صار فيي نفس الشي ما تسمحني بس فهمني
9: اللي عنده اولاد ممنوع تبدي شيء عليهم والا ما تجيبهم
8: نحن ناس انا غلطت وكلتك عم بدفع ثمن غلطتي لاني تركتك اذا بتوعدني انك فهمتني فيك تشحطني من راسك ولا الابد ريحني
9: اطلعي لبرا طلعي لبرا وللأبد
8: خليك فيق انه انت اكتر حدا حبيته بحياتي اكتر من كل الباقيين لاني حرمت حالي منك
9: بس شو بشيلك من قلبي
8: في حدا رح يشركني قلبك ورح يغلبني حدا عرفك على فرويد او هيك على مشكلتك، حدا خبرك قصص شكسبير بنهايتها الواقعيه، حدا غير لك حياتك، رجعتك على المدرسه ورجعت نشيط تركض مثل قبل بس تعرف انها جايه. بس ترجع مش الوقت عندك، طمنتني. صار فيي روح بسلام على كندا.
9: وين رايحه؟
8: رايحه طمن حالي بالمقوى انك فهمتني، لانك ضعت مثلي بمفهوم الالتزام، بس الفرق انه انا غلطت.
9: وانا فهمتك
8: هالمره. رح لك باي. مبروك الكيس حبيبي، انا فخوره فيك.
9: ماما ما تتركيني وحدي.
8: مش وحدك، صارت واصله. شد حيلك يا شاطر.
9: كيف رح تروحي؟
0: انا بوصلها حصاني. مشي.
2: بودعك للابد يا صديقي، ما بقى رح تعوزني بس.

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا بدنا نبيع.
2: ما هي هي سعيد الأبطال.
1: والشرير بيخسر طبعاً.
2: ما المشكلة إنه منو شرير.
1: شو ما كان خلي الأبطال يتجوزوا بالآخر.
2: يعني بعد مش آخذ قرار بده يخسر يا حبيبته يا صديقه.
1: لا يخسر صديقه أكيد. بدنا بوس بآخر الفيلم شو بيبوس صديقه. يلا بتاع السريع لنبلش نصور
2: ان شاء الله خير.
1: شو راح تسميه؟
2: عفكر سميه مع الوقت استاذ.
1: ايه بس ما تاخد كتير وقت، احسن ما يصير اسمه مع الوقت يمكن.
2: لا بقى
1: لان بيصير يمكن انجو يمكن لا، ومنرجع خيره بغيره.
2: لا دخيلك ما نتجوز قريبا،
1: فاذا شد حالك وعمول اللي عليك. انهي لي هالحكايه بقى وافتح الباب، باب الشغل.
2: روحانا جيت؟
3: ولو هلا بطلت الواحد يفتح الباب؟
2: كيف بالحمام؟
3: كيفك يا صديق؟
2: منيح، وين نلي؟
3: عم تصف السيارة.
2: عود
3: لا، ما كل الوقت قاعد بالطيارة، خليني وقف شوي.
2: اسمع مني عود، لأ بعد شوي مش عود فيك توقف.
3: أو لك هيك؟
2: ما هو من أولي رح يصير فيك هيك.
3: جايب لنا نلي كادو مع النسويد، غير شكل دبدوب نايم. بشرفك مش حلو؟
2: دبدوب فهمنا، بس ليش نايم؟
3: لا أنا دبدوب بتعيط لي.
2: عارف حالك نايم يعني؟
3: لا هيك بصير عند دبدوبين، واحد نايم.
2: خلينا عاد دبدوبين بعدين نحكي بالوضعيات.
3: جبت لك ناف الدين بنوش كلب.
2: كلب؟ يطول عمرك صديقي.
3: لأن الكلب وفي، رمز الوفا، وانت ما في أوفى منك يا صديقي.
2: أنا ولا أكلب من هيك.
3: لا حسيت ليك ما اهضمه ليك، قل له بونجور لعمه ما اخذ.
2: بونجور عمه يغزل عين.
3: مربوط؟ لا عم يحكيك، عم يقول لك بونجورين، رد عليك.
2: شو بدي اقول له؟
3: خيلا شيء ليك ما اهضمه ليك. عمه ما اخذ.
2: كيفك يا كلب؟ كيفك انت؟ كيفك؟ يطول عمرك. شو قال هلا؟
3: عمرك يطول.
2: خلي لي اياك يا ادم انت ولك. هو بلش، هو بلش والله. هو الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك، طمني كل شيء تمام؟
2: ان شاء الله مفروض يضل هيك.
3: في بعيونك حكي
2: مبين علي؟
4: ايه روحانا باخذ بدي اقول لك شيء.
3: خير ما تقول لي.
2: هو يا ريت فيي ما اقول لك بس رح اقول لك.
3: ما تقول لي ليتا.
2: هو يا ريت فيي ما اقول لك بس رح اقول لك.
3: عجبتك شيء وحده؟
2: روحانا
4: حوحو
2: لما انت سافرت من غير شهر انا ونلي او نلي وانا
3: ايه
2: اشتقنا لك كثير، استفقدنا لك بغيابك
3: حبيبي.
2: صرنا انا ونلي او نلي وانا نظهر سوا.
3: بعرف لتعرفك عرفتها. بعرف
2: صرنا كل ليله نظهر سوا تقريبا.
3: بعرف لتطلعك من الدبريسيون.
2: وفعلا هيك صار، طلعت انا من الدبريسيون. تفضل حضرتك صار دورك تفوت.
3: ما فهمت.
2: روحانا لبك تركز معي وتروق لي خدودك وتسمعني منيح، سامع؟
3: ايه.
2: وهلا
3: سامع.
2: رح لك شي تريزا تريسون سان سان، وبعتقد صفوة لبان انك تعرفه.
3: يلا بقى صحيح.
2: شوف صومبري.
3: خلصني بقى اقول.
2: روحانا to be or not to be there is this questions، يعني بالعربي ما بقي من العمر اكثر من ما مضى.
3: خلصني احكي مني. تعيست الحظ.
2: تعيست الحظ تعرفها؟ بتعرفها منيح.
3: بعرفها مني.
2: روحانا الحياة مدو جزر وأوقات جزر على الحل.
3: بخش ما بقى تحرصني.
2: بعد ما بلش تحرقص.
3: طيب شو أول حرف من اسمها؟
2: أول حرف من اسمها نون.
3: نون؟
2: نون.
3: نهار بتعمو عيسى؟
4: لا.
3: نريمان بتعمو رجا؟
2: لا.
3: طيب مين؟
2: نو واي تجي على راسك.
3: طيب تاني حرف؟
2: لا عم هيل لك إياها كتير هيك.
3: بليز حلوة اللي عم عجبتني.
2: تاني حرف يي.
3: نون يي؟
2: يي.
3: ني. ني.
2: خليك عنيتك سمع مني.
3: طيب بعد حرف؟
2: لا اركب لك شالي روحانا.
3: بشرفك بعد حرف واحد، حط لي حرف واحد بس.
2: لام ضربة نايم.
3: نيل؟ شو هالاسم هذا نيل؟
2: بعد في حرف.
3: حط لي ايه بشرفك.
2: ما هذا ايه؟
3: شو؟
2: اخر حرف ايه؟
3: نيلي؟
2: لا فست ايه؟ ما قلنا لك لام ضربة نايم؟
3: اه ايه نيلي نيلي نيلي اسمه نيلي اسمه نيلي على اسمي. شو بتشتغل؟
2: معلمة فرنساوي.
3: كمان؟ وني؟
2: عيمينك.
3: عيميني؟ في نيلي عيميني بس.
2: بعتقد ما قصرنا فيك. اسمها نيلي ومعلمة فرنساوي وعيمينك، مين بتكون؟
3: شو عيلتها؟ اللي شو بعمل فيك؟ بقبرك يعني شو بعمل فيك؟
4: روحانا أنا وباخص منحب بعض وعم نظهر سوا صرنا فترة ولازم نقلك
2: صفو لبان
4: وبدنا نتجوز.

0: تقريبا.
1: يخرب ذوقك يا باخوس.
2: انا الحقيقة مد وشزر وويت مد على الحل.
1: عم تمزحوا؟
2: انا لا ما بعرف هي عم تمزحي.
0: لا
2: لا
1: بكون ولا كيف تعمل هيك؟ كيف تعمل هيك؟
2: روحانا الحقيقة مد وشزر.
1: كيف تعمل فيا هيك؟ بدك تتجوز خلاص.
2: روحانا روح هلا بيفلتوا خدودك روح.
1: كيف تعمل فيا هيك؟
2: طب ما هيك صار طيب.
1: وانا شو؟
2: سوري اني حبيتك.
1: كيف بدك تتجوز؟
2: سوري اني متجوز خطيبتك.
1: انت كيف تعمل فيا هيك؟
2: كيف يعني؟
1: انت كيف تتجوز؟
2: انا؟
1: انا بهمني انت ومش عم تنتبه يا صخرة.
2: نعم
1: صار لي ساكت كل العمر بس هلا خلص وصلت لحدا طبع الكيل. انت واحد قاسي وخاني وانت عم تجز خلاص
2: ما فهمت عليك روحانا.
1: صار لك سنين مش فاهم يا بلا احساس. ولك انا خطبت تنويه لسكت اهلي. انا كل حياتي انت ولا تتجوز يا وطي.
2: روحانا الحياه مد وجزر وانا ما بتحسس. انت شو بتحس؟
1: ليش انت بتحس؟ كل حياتي وراك عم برمز وانت مش منتبه. أنا فيلل
2: لوين؟
1: روح ضوي لحالي أخ من نخاف وليد واحد ستاش.
2: سمعت اللي أنا سمعته؟
0: أنا كنت حاسة بس ما بدي حد بدمتي.
2: مش عم صدق.
0: شفت ماهي أنا؟
2: نلي سؤال.
0: شو؟
2: Do you marry me?
0: أبيك لزير.
2: طيب مي do you marry you؟ بس بدون عرس لأن معش معي امشي.
0: اللي بدك إيه؟
2: وبدون عريس لأن معش فيي امشي.
3: تزوجنا ونلي ورزقنا بأولاد وعشنا حياة مليئة بالدفء والحنان والإخلاص وكبرنا معا. زوجنا أولادنا. هي سبقتني حيث الحرية وأنا بقيت وحيدا أكتب ما بقي من ذكريات جميلة. وبعد شهرين من زواجنا أنتج فيلم قصة حبنا وفشل فشلا ذريعا في الصالات مما أجبرني على العودة للعمل كمونولوجيست لأستطيع تربية عائلتي.

عشت بسعادة كبيرة، ومشى عقرب الساعة بسرعة فائقة. ولكن عندما عدت وحيدا عجوزا، كل ليلة قبل النوم أرد العقرب إلى الثانية والربع مستفقدا قصص أمي.

0: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، أنا زينة الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء

0: هنا راديو كوكبة.
1: آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
3: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن

0: بعد موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
4: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
4: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل.
5: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
0: وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
4: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
4: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري.
5: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
6: وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
4: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
4: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقة، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، هالشلحة وحدة رح تبقى.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل، وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية، وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبوا بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو، شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببب عينيك وقت اللي بيفرشها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودهم قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصنود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقلا شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش على القدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين على سطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديال.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: أحلى المنوعات الغنائية تسمعوها دايماً على راديو كوكبة.
1: أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا وان
2: يا أي أموال لبناني جيم جدار
3: لايك إيبا لايك تعي

بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة تبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن،

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: المنوعات الغنائية بتسمعوها دايماً على راديو كوكبة.
1: كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل كبرت البنوت كبرت ست الكل

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: بقلم موريس عواد، درابزين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولداني والشيطاني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن جوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن ع الله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش على القدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودرابزين على سطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديان. راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokaukaba.com.

0: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا البلور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن،

ولا بشد اللوح

صارت الساعة 3 بعد الظهر.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل، وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق، قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبه بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو، شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببب عينيك وقت اللي بيفرجها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودهم قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اسنود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: بقلم موريس عواد، درابزين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن ع الله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش على القدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودرابزين على سطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديان.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: أحلى المنوعات الغنائية تسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: طالع دين من الحب من مشاكلنا اليومية،

تلم نتفتح انت عن الحب والنهدا هجرة حنين هجرة حنين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: اليوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا، ثمرة هذا السر البنوة للأب.
2: العزلة بتعني بأوقات كتير أنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى أنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة الثالوث مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما أنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بي ينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم انمحت الظلمة من حياتها لأنها آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية، ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
3: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
7: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل، ثمرت هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعت ناس، مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابة وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولتنقذ الموقف التجت لابنها وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وتما ينقص شي على المعازيم. وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا منلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد. منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
4: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرهم لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن وعلى

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر

0: هنا راديو كوكبة.
1: حساباته وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هن باب السماء، وصارت السماء أقرب لأن الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر، قلب هو الحنان وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطتين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجا ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الآبدين، آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح أسمح لك تعرض حياتك للخطر، بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل، وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبه بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو، شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببوبو عينيك وقت اللي بيفرجها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودن قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصلود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: Senhora!
1: Nem!
0: Senhora!
1: Nem, chumek!
0: Senhora!
2: Como estás?
0: Senhora!
2: لك شو بك شو بك طالع نازل على هالبيسم شو بك زبت ثلاث مرات مصحة من وراك
3: كاردوني من سينيورا نو انتيندو جو سبيك انجلش
2: نو اي سبيك عربيزي ماي انجلش از ليتل يا قطيعة بتعبيلي على صباط غبرة ودهين وبترجع تنزل لهان
3: انجلش انجلش
2: ايه انجلش انجلش يو فول يور شوز بيت اند دست يو كم هير بس بس بس يا قطيعة أني أي مب مب مب وأنت يوك وك وك
3: What?
2: أني بمسع أنت بالدعوس أي مب مب مب وأنت يوك وك وك
3: جو مب مب مب مي كواك وك وك
2: إيه سي سنيور
3: كواك وك وك أوه كواك وك وك I know it I know it كواك وك وك
0: It's a duck
2: duck إيه يا بطة عم بلعب حزازير أني معك
3: أوكي أوكي My turn My turn
2: ها هرورون وش عي خلعني يا عزيزي
3: Yes
2: شو يا داقي قبل الستين ألف داقي أنت
3: كوركتو داقي ونشيواوا
2: ولك يا عمي منان الله بيبعت لي هون حسين هذي منان بيبعت بيطلع فيه وبيبعت لي
3: سنيورا Do you want to play something else?
2: Play something else?
3: Huh? Piedra, papel, tijeras
2: Yeah, shoo, hey, what?
3: Piedra, papel, tijeras
2: Yeah I know this game, Annie. When I was small size, but by كنا هادين لعبة. أنت, you know this game, come in.
3: Senor, did you want to play with me?
2: يلا play. لا شوف يلا.
3: واحد اثنين ثلاثة.
2: ها. حجة. واحد اثنين ثلاثة ورا. ها. come in. واحد اثنين ثلاثة. ها.
3: تهراس. تهراس.
2: I wanna kick your ass. تهراس.
3: Again.
2: ولك no. Not again. ولك you are here, أنت, for paint. A bad boy, not to play. You become a playboy. You break into the dead hammer, shut up.
3: What?
2: You become a playboy, playboy. Well, I'm gonna call you from now on. Playboy.
3: Oh, muchas gracias, senora. Do you wanna play with Playboy again?
2: No, I don't wanna play with Playboy again.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هلا غزل العبيحي.
2: نعم.
4: أنا هو.
2: لك الله يجيبك يا طوبة البقل هيدا بيقول لي وهيدا بيقول لي وانت شو عمل لك شي شغله يلا شيل هادي من هون يلا
4: لا لايكي
2: لا جيب لي
4: شفت ولا اسمع معك لا لي
2: نعم بوليس خير ان شاء الله قل لي شو بك نعم
4: بدي اياكي تطلعي لفرجيكي عنا ابن مبريش
2: فرجيني عشو
4: عنا ابن مبريش
2: اي انا ابن مبريش
4: بدي احط لك اياه
2: حط حطاتك انت وحكيتك بدك تحط لينا ابن برايس
4: طب مش انت قلتي لي انه بدك لبنه بالحمحم حمحم
2: طول ايه مزبوط مزبوط طول لا تواخذنيش يا ابو الياس ايه مزبوط اني مش عم بفهم عليك مزبوط اني بدي نبدب نبريس حد كرسي الحمام مزبوط
4: لا تواخذني لفرجيك عن ابن بريش اللي انا جبته
2: ايه
4: لانه ابن بريش بحسان اللي جابه امبيري ما زبط
2: ليش نبريش بحسان ما زبط
4: طلع عصير كتير
2: بدك اخ يا حسرتي ويا وجعي اخ تزيدش عقلبي روح اطلع انت يا ابو الياس واني بيجي بلحق وبشوف النبريش روح
4: اطوليش لانه ناطرك انا والنبريش
2: لك ريتك تضرب بلك ديش انت ولسانك اللي بيعطش تقطيش بيفتش على الكلمة تفتيش بيركب لمبة تطلع فيش بفك اللمبة بمدنا بريش عبى الحيطان بخاويش طاسع مخ ومخي ما فيش وليليليش الليليليش الليليليش آخ واللي بدي أعرف أنا شو اللي ضربنا عمخنا وسلمنا أبو الياس هالورشي قلت له لأبو حسين رح جيب لك شي واحد أمريكاني بيفهم بالمصلحة قال لي هودي الأمريكان حشاشين وهبل بيطلعش من أمرهم شي الله يسامحك يا بحر شو بلاي بوي
3: ها
2: يو ستيل هير مبين
3: سي سينيورا اي از ويتينج فور دو
2: ويتينج فور وات
3: اي وانا شيت
2: ها شو
3: اي وانا شيت
2: يو وانا شيت اي شيت بفعلك شي زلغوطه بهالمناسبه
3: انجليش فور فافور
2: ايه انجليش يو وانا شيت يعني بدك اذن مني انا
3: سينيورا يو دونت اندرستاند اي وانا شيت
2: ولك فهمت يا اخي يلا بتلي منافسي يقطعك ان شاء الله يو وانا شيت فوت Forgot that the bathroom was shit down here.
3: Ay, ay, ay, senora, I don't want to shit in bathroom. I want to shit on bed.
2: Sure, what? Sure.
3: Me want to shit on bed.
2: Shit on bed?
3: Yes, me, bent in a bedroom.
2: Eh?
3: Me want to shit on bed.
2: شو shit on bed? ولا راح يشبعك بالصوت لهيك يغسل لك مخك ولا شو shit on bed? No shit on bed. No shit in bedroom. Shit in bathroom only.
3: Senora, senora.
2: سنيرك عزرايل انت والجي تبعك. تعرف, you know what? Go, go. Leave, leave. I don't want you here anymore. Annie, I don't want you here anymore. And I'm going to call هلا سن حسين. I'm going to tell سن حسين شو عم تعمل فيه.
3: سنيورا, you don't understand. Me want to shit.
2: ولا بيرجع بين لي. Me want to shit.
5: شو بكي, شو بكي, شو بكي انت ويا.
2: تعا, تعا, تقبل. شو الله جين. تعا شوف هالمقبول شو عامل. تعا شوف.
5: زحل شو. ¿Qué pasa, señor?
3: Oh, quiero una sabana para cubrir la cama.
5: Ah, ¡Shubatu Haida!
2: حوطتك بالله انت واللي خلفوك. عم تسألني شو بده يا أينشتاين انت؟
5: ايه توليلي بالك, توليلي بالك.
2: لك لك الغبرة لك الشحال.
5: Small down, no, por favor. Me no understandos.
3: Quiero una sabana.
5: Ah, una sabana?
3: Sí, sí.
5: Okay.
3: No, no, no, dos sabanas.
5: Okay, okay. وين؟
2: هاي هاو
5: شو لك هيدا بده شيت وشرة عطيت
2: شو
5: بده شرشف يغطي التخت فيه
2: شرشف؟
5: ايه
2: بتشيت
5: ايوه بتشيت
2: بدك بتشيت ولا؟
3: سي سنيورا اي وانا شيت
2: وفزار اللي يفزك إلك ساعة بتقول لي اي وانا شيت اي وانا شيت ريتك تطبس بجوري تشيت ما تطلع منها ان شاء الله روح اطلع جو جو جو عبو اني اي كم و جيف يو بيك شيت ادبخك ان شاء الله
3: موشاس غراسياس سنورا موشاس غراسياس
2: ابر هالكبر اني منعجب ليه هون حسان
3: نبلع بلاي بويز ويتينج فور جو
2: غالي تعبر كبرتك انت ان شاء الله بيعرف اني اني منام تطلع فيهم انت هالشغيلة ها فيني اعرف اني منام بتجي منام بتجي يمشي حالي بيك شي
5: هي بيك شي
2: شو ايش بك
5: شو ايش بك
2: ليش عيونك حمر؟
5: ليش عيونك حمر؟
2: ولك تطلع فيي هاي يعني لك بس بعد هالتك هيدي ولك شو اللي عم ترشه هيدي؟
5: انا بحب اول ما اروح يمي تكون الريحه علي حلوه
2: اه هي الريحه ايه عاد هيك هيك اعطيني اياها لانه هيدا صاحبك هوزيه بيهوي اكثر مما بيتنفس
5: هيك هاي هدي هدي وين زبيلي كمان؟
2: زبيلي
5: ايه
2: يقطع البريد كله زبيلي
5: ايه
2: دخلك عصير زبيلي
5: ايه
2: امتى بده يجي يشيلوا لنا اياه اللي حطوا لنا اياه قدام الباب
5: هالدمستر
2: ايه
5: هاليومين بيجوا بياخذوه بس ايش حطوكم اياه على الطريق مش على الدرايف واي يمه
2: ايه بيك قال له للشوفير قال له يحطه هنيك على الطريق قال حتى ما يسكر الدرايف
5: بيي بده يزطب هالدمستر
2: ايه عم تقول لي انا
5: هيدا بده اذن من البلديه لينحط على الطريق
2: ايه ولك قال له عمك بوليس قام بيك شو قال له شو راح يعرفهم البلدية هودي الأمريكيين هبلوا مش راح يعرفوا
5: آخ العالم كلهم عم بيي هبل يمه
2: لك الله يعيني عبيك أنا الله يعيني عبيك
5: والله
2: آخ
5: دخلك يمه
2: ايه
5: كيف الستة
2: ستة
5: ايه
2: شو جيبة عبالة هلأ
5: يعني من يوم اللي توفت وما عدنا سمعنا منها يمه
2: تعرف يمي؟
5: ايه
2: بالزمان اني وحب لي فيك
5: ايه بتذكر
2: كانت حماتي مرت عمي
5: ايه
2: الله يرحمها تقول لي هالحمار اللي عنا
5: ايه
2: عيونه حلوين كتير
5: ايه
2: روحي تأملي بعيونه وتوحمي عليهم
5: ايه
2: بلكي هالولد اللي ببطنك بيطلع عيونه حلوين هاك مثل عيون الحمار
5: ايه
2: ولي كل شي فيك طلع مثل الحمار إلا عيونك
5: شو فيك شو فيك
2: ستك اللي توفت من مش عم تسمع منا شو ناطر منا شي مكتوب يعني
5: مش هي بتعرف تكتب
2: قولي يا ابني شو بيك
5: شو فيك
2: شو بيك ضارب الهبل معك عتقيل شو بيك لك بكفيش هالشغيلي هيبلني لتزيد علي انت كمان
5: ايه توليلي بيه توليلي بيه ايه وكيف انو الشغيلي يمي
2: ولك تضرب انت والشغيلي يمي حركي بلا بركي كل النهار عم بيلاوطعوا مش طالن امره شي اخ
5: منيح يعني ها
2: ايه فرشي بيجنن وبيجنن
5: ايه بعتلك واحد تاني اجا شي
2: واحد تاني
5: ايه
2: لح ما اجاش لشو بعتو هيدا
5: بعتلك يا الي يكشف لنا على الكراك
2: يكشف عشو
5: الكراك الكراك
2: شو الكراك هيدا
5: هيدا الفسخ اللي بقلبطوني بالجراج.
2: هيدا بسموه كراك.
5: مدري شو عامل الكراك.
2: شو بعرف فسخ كبير والله كلمينه عم بيمد والله.
5: مع انه بيا بصفش السيارة بالجراج مزبوط.
2: لا بصفش هونيك لا. ابسى شو عامل هالفسخ.
5: شو برا حاطين هونيك شي وزنه تقيل.
2: شي وزنه تقيل لا شو بدنا نحط شي وزنه تقيل. بس ام الياس هونيك بتقعد على طول بتشرب ارجيلتها.
5: اقولك منا.
2: مستهون وزنها لام الياس. الشهر الماضي زحطت عن الكرسي اجت على الارض عملت ارتجاجات وصلت لليابان عملت تسونامي هونيك.
5: ليش هي تخنيعن على اليمه؟
2: يخزل عاك الميله بتروح بالعرض
5: عن جد.
2: جمعة الماضي قعدت لي على الايفون طلع من تحت ايباد. بكره بدي اقعدها على الايباد بلكي بسحبه من تحت تلفزيون بلازما كبير هاي.
5: ايه ايه ايه قعديها يمي قعديها.
2: لك هلا بيكون بولياس نازل بيسمعنا.
5: لا لا
2: امبارح عزمتني على مطعم all you can eat open buffet. أني أخذت صحني ورحت عبي من البوفيه. هي أخذت كرسيتها وراحت قعدت على البوفيه. ساعتين ونص وهي تعر أكل. إجا المانجر آخر شي دفع هو وكحتنا لبرا.
5: بتستاهلوا. يلا أنا رايح.
2: إيه
5: قلت له للزلمة بس يجي يكشف لك على الفسخ يدعمه بإضبان حداد.
2: إيه إيه إيه.
5: وقلت له كمان ينظف لك حول البيت ويشيل لك كل الويد.
2: يشيل شو؟
5: الويد.
2: ولك حكيني حكيني عربي شو الويد هيدا؟
5: الويد هيدا العشب البري حول البيت.
2: هذا اسمه بتسموه ويد. هذه بنسميها سليقه نحن.
5: سليقه؟
2: ايه بلبنان بنسميها سليقه. بتعرف انه هذه كنا نسلقها بلبنان ونكلها نحن هي
5: العشب.
2: ايش جرجير وعيلته هن بيقرص عني هودي كنا ناكلهم نحن.
5: بس هذه يما بياكلوا البقر والمعزه.
2: ايه عارفي عارفي. وقد ما أكلنا منه صار الشعب اللبناني مثل المعزة ماشي ورا هالزعمة هن سيئينه وهو بمعي وراهن. ماه ماه ماه ماه ماه ماه
6: I know it, I know it.
2: It's a sheep. برافو برافو. انت بتغيب وبتشيب انت.
6: ايوين
2: يخزل عين عنك انت يا شاطر انت زكي زكي. هاك اللي نهار الله وكيل عم بلعب حزازير معه.
5: عن جد؟
2: ايه عم بلعب حزازير هاك.
5: السنيورة told me you that you waste lots of time.
7: No. سنيورة she talk too much.
5: Yes right. Yeah.
2: تقبرني يا حسين. ست تحكي اسبانيولي كمان.
5: طبعا يمي.
2: بتخلي يجوا هالاساتذة تبعك يشوفوا كيف ست تحكي انت وكالمركز اللي إلك.
5: طبعا
2: بالزميل لما كحتك مدير المدرسة. قال لي يم حسين ابنك حسين على راس أنظف من جلدة الدربكة. سألته اليوم الصبح وقلت له مين الحيوان اللي بيصيح ونوع على صوتك اليوم. جاوبني وقال لي بيي.
5: مظبوط.
2: خلي يجي يشوف هلا كيف ستحكي انت ومن المركز. خليه. لكن المقبور اني منظف هالكراسي وبيجي بيقعد بيجي تعال ولك قوم من عندك. خلصني قوم من عندك هون.
7: او سنيورا سنيورا.
2: ايه
7: ولو صار استا اوها.
2: شو شو شو عم بيقول شو عم بيقول
5: سنيور
2: شو عم بيقول.
5: بليز كم هير.
2: اخ
5: الله يعينك. Did you bring me the stuff?
7: Sí, I have now.
5: Yeah.
7: Mucho bueno calidad.
5: Mucho gracias. Same price, sí, señor.
7: Sí, señor, same price.
2: شو شو عم بقول لك؟ طب خبرني شو عم بقول لك يا حسن.
5: لا ولا شيء ولا شيء. عم يسلس لي استعمل الشرشف يا عمي.
2: هالشق ولا يا مقبور منين جايبها؟ ولك هيدي برديقة المطبخ يا مقبور منين جايبها؟ هيدي منين ها؟
7: I know it, I know it.
2: تورو تورو
7: تورو عمي تورو تا تا تا تا تا تا نلعب أنا وياك
2: ولك روح روح go go go يلا go up don't use this one and I come and give you another one يلا ويلا move these boxes يلا يلا
7: يلا يلا
2: يلا جاي جاي ولك الله يعين أم حسين. لو عارف يعني كل هالشغل رح يطلع من ابي
5: ايه.
2: لا وافقتك لا انت ولا بيك على هالمشروع كله ريت عمره ما يتزبط البعت ان شاء الله.
5: توليلي بالك. طيب وين هلا صار عمي بولياس بالحمام؟
2: عمك بولياس
5: ايه.
2: الله يعيني عمك بولياس ايه. عمك بولياس مش عارف كوعه من بوعه. ركب لي المجلى بالحمام ايه. والمغسل ركبه عندي بالمطبخ
5: ايه. ايه.
2: ايه. وهد حيطان المطبخ ومش عارف كيف يركبهن هلا.
5: اما بيي قال بده يساعده ويركبهن هو بهد وبيي بركبه بمال.
2: بيك بركبه بمال؟
5: ايه.
2: لك يا حسرتي عبيك يا حسرتي عبيك بايام المد ما كان يمد. لك كان يهد وكان يقد وكان في عنده قلب يحس صار مهرهر ما في يمد صفاك تريد تحاكي وبس
5: صفاك تريد تحاكي وبس
2: تمسخر تمسخر يلا تمسخر
5: ما إلا بنوفن على حالنا يمي ما دام عم بلياس بيعرف بالسمكر والكهرباء
2: ولك عمك بلياس بيعرف مين بدلو شي شريط كهرباء يغير له جلدة حنفية لوين سلمتوها الورشة كلها تعال تفضل
5: شو
2: طلع على المطبخ
5: ايه
2: ضوي الضو
5: ايه؟
2: بتدور الجلاية فقص المروحة اللي فوق الغاز بتطفي اللمبة اللي حتختي بقط النار
5: يمكن بكرة بس بدك تتحممي وتصير توقفي تحت الدش وتدق السيفون
2: يا لهوتي
5: يا لهوتي ويا مصبتي ويا دلحوس عليك يا ولية يا مس أم حسين
2: مسي أم حسين؟
5: أيوة
2: دي مس أم حسين زعلانة قوي
5: زعلانة؟ زعلانة يا أختي
2: زعلانة على خلفي اللي مش سم حسين مخلفي
5: شو بيه شو بيه
2: ولك يا ابني شو بيه
5: شو
2: شو بيه ضارب الهبل معك على التقيل اليوم ها شو بيه
5: بور فابور سينيورا سيارة لبوكا
2: وبعد ناقص تحكيني بإسبانيولي كمان وقرد عما كنا نقول مرتك شيرين هي السبب وهي هبلتك هيك إلك مطلقة سنتين وبعد عوارض الهبل كل ميلة عم تزيد عندك انت
5: اخ اخ عشرن يمي اخ شيرين يمي كانت قشطة ومهلبية كانت زبدة وكريمة كانت لبن يعني بدك تقولي كانت بقرة كاملة مكملة
2: لك شحال بتقدير هي تاني ولا go to work ولا go to work
5: اخ عشرن يمي اخ
2: حليت بعينك هلا
5: اي والله
2: رحت تسرعت وطلقتها وحشتك شو ابي اجيب لك شو ولاد هي اتجوزت صار عندها ولد هلا
5: عن جد
2: ايه ومرتك اللي قبلها طلقتها لنفس السبب إيه صار عندها اربع اولاد وقالوا لي حبلي بيتام هلا
5: عن جد
2: ايه عن جد
5: انا اصلا قررت اذا رح ارجع اتزوج رح اخذ المره وبجربها وبفحصها قبل ما اتزوجها
2: يا حبيبي شي حلو هيدا بعد اللي ناقص تجربوا النسوان قبل ما تتجوزوها
5: ايه ايه وبفحصها كمان اذا بتجيب لي ولاده او لا
2: ليش بتروحش تفحص حالك انت بلكي المشكله منك مش منه
5: لا لا, لا. شو بك يا امي عم تشكي برجليتي يعني
2: ولي شو قصه جليتك بالنص هي الجليه بتخلفي الحماره بيخلف أنا عم بحكي عن الطب
5: إيه بس أنا ما عنديش مشاكل يا أمي الغلط كان كله من النسوين
2: لك روح روح عنده وهالعقلية الطف مش عطول الغلط بيكون من النسوين
5: لا
2: الرجال بيكون عنده مشاكل كمان هايدي هي العقلية العربية قال إذا المرأة ما حبلت بيكون الغلط منها وإذا ما جبت له صبيان بيكون الغلط منها وإذا الولد طلع بوشي بيكون غلط منها حاجة يا العرب تعتبروا المرأة ممسحة مسحوا الجيكو فيها وتمشوا حاجة بقى مش كل شيء المرأة المرأة ما كمان رجيت كمان
5: عندها أوه موشو غراسيس سنيور موشو غراسيس
2: هودي شو يمي هودي
5: لا ولا شيء ولا شيء هودي أوريغانو بيزرع عن هوزي عنده بالجنان يمي
2: أوريغانو
5: ايه
2: هودي مش مثل الزعتر
5: ايه هيك شيء ايه
2: وانت لشو بتستعملهم
5: أنا لما بطبخ طلياني بحطهم مع المعكرونة يمي
2: إيه؟ وبيطيبوا الأكل هودي؟
5: إيه بيطيبوا الأكل كتير يمي طبعاً
2: هيك هيك فرجي أنا مبزميني بقى أنا سامع عنه بس مش شايفته
5: هيك هيك
2: فرجي هيك هيك لشوف هيك لشوف يا لك شكله كيف هو فرجيني ريحته هذا كيف
5: شوي شوي يمي
2: أوه
5: شوي شوي يمي
2: لك شو حلوة
5: شوي شوي يمي
2: حلوة ريحته هيك هات اعطيني منهم شوي لاستعمله انا
5: لا يجي ادوني انا يمي
2: ايه
5: هودي يمي كل ما كترت منهم على الطبخه كل ما صارت اطيب واطيب انا الليله بدي استعملهم
2: ايه
5: رول رول رول يور جوينت تويست ات ذا اند تيك

0: خزيت العام حولك وحوالاك. ما تقول إلا مايكل جاكسون وإخته لاتويا هوني.
1: بيلي جين not my lover.
0: انت لو قلت العقل بتوجع بتقضي نهارك بالصريح انت. اخ لك هذا عم يرسلي كمان ولك رح شوف شغلك. كومبيشن ورك. يلا يلا يلا.
1: وبيلي جين وبي وين
0: بي؟ مش عارف بيك، ما كانش عندك اليوم؟
1: لا اليوم مش شايفه، عم دلع تليفون وتليفونه مطفي يمه.
0: ولك بيك اللي مطفي مش تليفون.
1: ايه والله
0: مش بيك بيرد على تليفونه، صرت دقت له ثلاث مرات اليوم، اربع مرات ومش عم بيرد علي.
1: عنجار
0: مدري وين عم يختفي هالزلمه.
1: ليكون عم يظهر له يعش مع شي وحده يمه. هاي والله منك جهين يا ابو حسين والله.
0: وحده وحده شو؟ شي بنت حرام يعني؟
1: ولك ليش بنت حرام يعني؟ يعني اللي بتونسوا للواحد وترقص له وبتسموها بنت حرام، ويلي بتنكد عليه حياته وتجيب له الضغط والسكر وتفلسه وبتسموها بنت حلال يعني؟
0: ايه شو بدي سميها لكن؟
1: اسميها مثل ما بسموها الامريكان مسترس.
0: مس شو؟
1: مسترس.
0: مس بريس؟
1: مسترس. ترس مش برنس.
0: مسترس؟
1: ايه.
0: هلا بيك ابو حسين بده يصير عنده مسترس؟
1: ايه وليش لا؟
0: ليش لا؟ ولك بيك اكسبايرد.
1: شو؟
0: هرهر واهترى من قدامه ومن ورا. وبطل يعرف الزلمه من المره.
1: شو هالحكي؟
0: واللي مسكه لبيك وقلبه عقفيه وشوف الاكسبيريشن ديت تبعه. بتلاقي خالصه مدته زمان زمان.
1: بيي مش هين يمي، بيظبط وضعه.
0: ظبط وضعه؟ ولك بيك انت ليله عرس ما عرف يظبط اموره.
1: شو هالحكي؟
0: ايه لو ما انا دل واهديك كنا بعدنا لطرين لهلا يمكن.
1: شو؟
0: فات لعندي اول ليله.
1: ايه.
0: قال لي بتيجي لنلعب؟
1: ايه.
0: قلت له منلعب.
1: ايه.
0: قال لي اعطيني ايدي. انا استحيت اول شيء.
1: مظبوط.
0: بعدين اعطيته ايدي هيك وغمضت عيوني يعني. صار يلعب لي باصابيعي واني صار قلبي خفي هيك.
1: ايه.
0: بعد شوي ما سمعتوش الا قال لي هيدا عمي بو قاسم، هيدا لباس الخاتم، هيدا طولب الاغلبي، هيدا لحاس السمني فعاس الامن.
1: ايه.
0: كف السلام زند سوارك وعسلي كتف الجرة وهيدا عشعوش الفارة. زقزقني وطب حدي ونام وصار يشخر.
1: ايه حلو.
0: تاني يوم قال لي بتيجي لنلعب؟ قلت له منلعب. قال لي اعطيني ايدي. اعطيته ايدي وبلش بو قاسم والخيتي وندشوك وعسلي كتف الجرة وهيدا عشعوش الفارة. زقزقني وطب حدي ونام.
1: ايه.
0: تالت يوم، رابع يوم، جمعة، اثنين، ثلاثة، اللي تعال نلعب. اعطيني ايدك، اعطي ايدي، بلش من عمي ابو ياسم ويضل طالع طلوع طلوع لعشعوش الفار. اخر شيء قال لي معش حالي هالحالي.
1: معك حق، لا.
0: اجا ليلي لعندي. قال لي بتيجي لنلعب؟ قلت له منلعب. قال لي اعطيني ايدك، قلت له لايك. لايك. كل نهار معزلي ومغسلي ومعصرة وايدي مقطعين تقطيع. شو قولك إذا بعطيك إجري ببلش فيها من تحت وبتطلع طلوع؟
1: هاي والله منك شين يا أم حسين والله.
0: فهلا بهالآخرة بيك بده يصير عنده مسترس؟
1: ما الأمريكان شي عادي الواحد يكون عنده مسترس يمه؟
0: يصطفلوا هودي الأمريكان وهودي عويدهم. بعدها انتو ما لقتولي تتعلمولي من امريكان الا هالشغلات الوسخه يعني.
1: ولك شو في عندهم غير هيك يعني؟
0: لا عندهم كتير. ولك على القليل الامريكاني بيوقف بالصف وبيسوق على الطريق بين الخطين. اذا ناقشته بشي موضوع بيسمعك وبيحترم لك رايك، ولو ما بيوافق معك مش بيذبحك دغري.
1: مزبوط. اي والله.
0: وبيستقبل الغريب وبيعملوا ابن البلد وبيعلمه وبيطببه وبيساعده. هودي الشغلات اللي تعلموا منه. ما لقيت تتعلموا الا الشغلات الوسخه يعني والمس بريس.
1: مسترس يمي.
0: ولك مسيرود والله اللي جاي على هالبلاد.
1: ايه.
0: وما بده يتعلم منا الا الشغلات الوسخه.
1: ايه.
0: ريت عمره ما يجي احلى. واللي جاي على هالبلاد وجايب معه من بلاد والشغلات الوسخه ريت عمره ما كان اجى احلى واحلى.
1: تا تا
0: ولتعلموا العادات.

0: هنا راديو كوكبة.
1: كاندومينيوم يمي.
2: كاندومينيوم.
1: كاندومينيوم.
2: كان يدمدو.
1: كاندومينيوم.
2: طول بالك علي. شو قالوا لك أني خريجة أكسفورد؟ هالجيري هلا شوف هيك لشوف.
1: إيه طيب تعال قلي.
2: إيه.
1: قولي كان.
2: كان.
1: دوم.
2: دوم.
1: كان دوم.
2: كان دوم.
1: عجبتني هاي. قولي كان دوم.
2: كاندوم
1: كاندوم
2: ولك فين قلناها وين؟
1: طيب طيب قولي من؟
2: من؟
1: يم
2: يم
1: كاندوم من يم
2: كاندوم
1: كاندومينيوم
2: ولك كاندو رول مش عم تطلع معي
1: يا الله ورد. طيب قولي كاندو كاندو بتنفهم
2: طيب أنا ما فهمتش بعد شو هو هذا الكاندوم يعني؟
1: ايه تعال قلك
2: ايه؟
1: كاندومينيوم يعني مثل البيت اللي أنا قاعد فيه هلأ
2: ايه؟
1: بدي فتش عبيت أظهر منه ونقل عليه وبيع اللي أنا قاعد فيه لأنه كتير كبير علي يمي
2: لا لا يا ابني حدا بينقل من بيت كبير عبيت أصغر لا أنا بقول بيتك فرش وبعدين أنت بكرة بدك تتجوز والنسوين بيحبوا البيوت الكبير
1: إيه هي على وقتها بنشوف يلا بخاطرك أنا رايح
2: إيه مع السلامة بالتوفيق إن شاء الله
1: إيه قبل ما أنسى هدي هدي
2: شوفي خير إن شاء الله
1: هيدا ها. مكتوب لبي
2: مكتوب
1: إيه
2: لبي
1: إيه
2: مكتوب شو هيدا
1: مكتوب غرام
2: مكتوب غرام
1: إيه
2: لبي
1: إيه
2: من مين
1: من جورج بليس
2: يا حبيبي عشنا وشفنا ابو حسين صار يجيبك كتيب غرام من جورج
1: ايه ليش لا يا
2: ولاني شكي شكي ببيك صرت مرتين لقطته لابس قميص النوم تبعي
1: شو الحكي
2: اول مره اشوت حجج قال كان نعسان كتير ومضيع بجيمته
1: ايه
2: وتاني مره قال لي عم بلبسه للهلوين صار يتفضل فيه بالبيت هان ويلاء لأصحابه ويقول لهم تريك قتلي تعرفتوني
1: والله أنا خايف بيع عم بضيع يمي
2: ولك بيك اردم لف لف ساعة اللي بده بضيع
1: ايه والله معك ايه هدي هدي هيدا مكتوب من الولفير
2: ولفير
1: ايه
2: شو بده من الولفير مني
1: ايه تعال قلك
2: ايه
1: تتذكر من 4 سنين لما
2: ايه
1: ميتت ستة
2: ايه
1: ورحنا نبلغ مكتب الولفير وبي شو قال ولك لشو تبلغوا وخلونا عم نقبض معاشها ولك هاودي هبل مش عارفوا انها ماتت
2: ايه مزبوط
1: ايه مزبوط بتتذكري من شهرين لما ايه بعتوا مكتوب سألوا عن ستة
2: ايه
1: وبي شو قال
2: ايه
1: قالوا له المريضة وما فيها تطلع من البيت لك هاودي هبل بصدقوا كل شيء
2: ايه مزبوط
1: ايه فهاودي الهبل جايين يقابلوا ستة ويشوفوا حالتها
2: يا مشحراني
1: شو؟
2: ومنين بتجيب له ستك انا؟
1: شو بعرفني روحي نبشيها وجيبيها ولبسيها وتزوجيها
2: يا مشحرة هالحكي
1: لك بركي هودي الهبل مش عارف اذا هي حية او ميتة
2: ولك احكي عدل هلا يا مشحرة
1: بر فابور سنيور
2: لك هلا وقت اسبانيولي تبعها بلا شو شو بدنا نعمل هالمصيبة
1: ولك خلي بي اللي يعمل بما انه هو شعلة الزكاة هو بنظره الامريكان هبل ولك شوفي شو بدكم تساووا وما تدخلوني بهالمغلوصة اريو
2: ولك تحت تحت شوفي تحت تحت قبل الوار رايح طب ارالي ارالي هالمكتوب شوفي شو كاتبين شو حاطين شو بده يقول شو بده منك
1: ايه طوليلي بالك
2: يا مشحر على هالقصة على هالمصيبة يا مشحر
1: ايه قال اكوردنج تو ذا مكتوب قال بما انه ستي مريضة وما فيها تطلع من البيت فهودي الهبل قبل ما يجوا بساعتين ترن ترن رح يتصلوا فيكم وبيبلغوا
2: ايه
1: انا رايح
2: يا مشحر عني على القصه وعلى المصيبه يا مشحر منين
1: جبتها
2: هيدي ها
1: على فكره
2: ايه
1: تعلموا العادات المنيحه من هالشعوب ايه ما تعلمتوا الا الشغلات الوسخه يعني It's now or never Come hold me tight
2: ولا كلمة طول كلمة هبلتي
1: ما دارلين
2: تعب اهلتك ان شاء الله
1: ابو دياس كيف اب
2: تعب اهلتك ان شاء الله ابو دياس
3: يا نعم
2: انت عندك مسترس
3: شو هيدا دواء للهبل
2: لا لا الكتيم
3: ايه هدي هدي هدي مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص
2: مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص
3: بتدخلك انت مع اشترك بالمرمر مرمر
2: مرمر مرمر مرمر زماني يا عزام بعض بعض الحمد لله طلعت كلمة من تم والحمد لله
3: بتدخلك يا الله شو بتخلق حي الله
2: هلا خلص لي بوليس خير ان شاء الله شو بدك نعم شو بدك
3: في شغلتين بدي اقول لك عنهم
2: شغلتين شغلتين ورفع لي 3 اصابع
3: بعرف انا بعرف في اصبع عرف ام اسد
2: ايه طيب شو هني شو هني شغلتين خير ان شاء الله قل لي شو هني
3: اول شغلي
2: ايه
3: بتقلك ام الياس
2: ايه
3: ما تجيبوا اكل اليوم على البيت

0: لان هي طابخه وبناكل سوا.
1: يييي الله يديمكن ومحل تنعامل ان شاء الله. الله يخليكن يا ابو الياس يا عمي يخليكن. ايه وشو طبخة لنا ام الياس اليوم؟
0: كسكس.
1: كوسا؟
0: لا لا لا كسكس كسكس.
1: كسلتها ريش غنا؟
0: لك لا لا كسكس كسكس.
1: هوليك تضرب انت وهالسيل.
0: يا عمي اللي كسكس كسكس كسكس.
1: بس بس يا اخي ما عادش بدي اعرف ورد.
0: طيب طيب والشغل التاني؟
1: شو الشغل التاني؟
0: انت
1: شو؟
0: ايه؟ لما تتحممي
1: ايه؟
0: بأي ايد بتفتح المي السخنة؟
1: بس تحمم بهي ايد المي السخنة بيفتحها بايد الشمال ايه والمسقعه باليمين هاك بالمغطس وعلى المجلى والمغسل
0: إيه؟ بس انا رقبت السخنة على اليمين.
1: لا يا ابو الياس كيف السخنة على اليمين؟ السخنة تكون على الشمال والمسقعه على اليمين.
0: ايه خلص خلص صارت على اليمين.
1: ايه طيب بدلون.
0: ما فنيش ما انا خلاص لح لح لح لح حمت ورك رك رك قبل.
1: لا ما بيصيرش يا ابو الياس كيف هالشغل هيك؟ كل عمري بعرف اني السخنة على الشمال والمسقعه على اليمين.
0: انا عندي حل.
1: شو الحل؟ ايه شو الحل؟
0: لا لا لما تفوتي على المغطس
1: ايه
0: مش بتوقفي هيك قدام الدوش
1: ايه
0: وبتفتح المي السخنة بايد الشمال
1: ايه
0: والمسقعه باليمين.
1: هاك بدي اياهم.
0: عارف ايه صبرمي
1: ايه
0: برمي وقفي هاي ساعتها بتطلق تفتح المي السخنة بايد الشمال والمسقعه باليمين.
1: ورصاص ان شاء الله الك ولهالتمديدات. معلنا الدوش منا مركب لي ايه؟ من فوق ولا من تحت؟
0: لا لا الك ركبت لك دوش ورا كل الدويش. ايه الك ركبت لك دوش براسين.
1: ايه
0: ايه راس برش من هون
1: ايه
0: وراس بوش من هون.
1: ايه
0: وي وي وي وي والراس ركبت لك اياه.
1: ايه
0: بيعمل مس مس مساج.
1: ايه
0: ايه فبكره انت كل ما تتحممي
1: ايه
0: بتصيري تقولي سلم ديتك بلياس على المسمس مساج المسمس مساج التيه.
1: ولك ريتك ما تكون بديار حدا انت وهالسين اللي نيت ان شاء الله.
0: يلا انا سيد دير الماي.
1: ايه ام الياس وين؟ ام الياس وين عم تطبخ؟
0: لا
1: ايه
0: راحت على الفيو فيو فيو
1: عمهلك على مهلك عمهلك. ولك فيوزات مخك راح يطقوا على مهلك.
0: فيونر الهوم راحت على الفيونر.
1: ايه قالت لي امبارح عندها فيونر. ايه الله يرحم الاموات
0: يرحم ويتي.
1: قديش عمرها اللي ميته؟
0: 103 سنين.
1: قديش؟
0: 103 سنين.
1: 103 سنين؟
0: ايه
1: الله يبارك 103 سنين. ولهذه بس وصلت لفوق شو قالوا لها؟ هي هي وينك وينك النا زمان ناطرينك. 103 سنين؟
0: نعم.
1: تعرف يا ابو الياس؟
0: نعم.
1: اذا انا بعيش للمية وثلاث سنين والله لوصلي عائلتي وقرايبي بس موتي يوزعوا شوكولاته وملبس شو بعد بدي اكتر 103 سنين؟
0: انت ان شاء الله بتعيش عيش عيش عيش عيش الى 150 واكتر.
1: يا الله يديمك يا ابو الياس الله يديمك.
0: ايه مش تعجليني عليك بجهنم.
1: جهنم اللي تقشك ان شاء الله. 103 سنين الله يبارك. هيدي عيد ميلادها شو كان يقولوا لها عقبال المية؟ ما قطعتهم زمان. اخ الله يرحم الاموات. دخلك يا بولياس بحسان بتعرف وين راح اليوم؟
2: لا
1: مدري وين عم يختفي هالزلمه.
2: دقيت له كم مرة ما رد.
1: ايه
2: تليفونه مسكر.
1: ايه بعرف اني دقيت له وما رد علي. مدري وين عم بيروح هالزلم يا اخ. انا خايف يكون رايح له شي محل ومضيع لان هيدا بيعرف شي يقرا الصينات.
0: ايه دقي على 911 بلاقوا لك اياه.
1: 911؟
0: نعم.
1: ليش 911 بيلاقوا الضايعين؟
0: ايه ما هلا تك تك تك.
1: ايه
0: تك تك
1: عمهلك عمهلك عمهلك على مهلك ولك عمهلك رح ينزل لك قرق عمهلك.
0: تكنولوجيا
1: تكنولوجيا. ايه ايه
0: صار فيهم يعرفوا الشخص وين.
1: ايه
0: بلحقوا له تليفونه
1: عن جد.
0: ايه
1: ايه
0: فانت دقي لهم.
1: ايه
0: وقولي لهم هز هز هز هز بن مسن.
1: ايه الفكره والله مره فكر فيها هي يعني بدي دق لهم لشوف ان شاء الله. هيدي 911 هي. الو 911 اني انا husband missing و I want to ها transfer you ترانسفر يو. ان شاء الله اليوم نيح مكان البات عم يحترق يا 911. الو 911 ستيت بوليس. لك يعني هازبن ميسين واي وانت ها نو نو نو نوت شايل نوت شايل هازبن هازبن دي هازبن دي بحسين. هلا هو هي اكت لك تشايلد سام تايم بس ها ترانسفير يو لك تضربوا شبيكم من هيلك لميلك يا باض رويح هذا. يا الله انا الو هذا يرد علينا. الو ستيت بوليس ديربو بوليس عال عال عال دو يو سبيك عربي يا خالتي نو لك يعني هازبن ميسين و اي وات ها هولد اون ولك تضرب انت واسستي هذا ترانس فيديو وهذا ترانس فيديو وهذا هولد اون وهذا ارض المسمى شو هالقلعه يا عمي نحن كنا عم يحترق البيت وبدنا شيء منكم
3: شو بك شو بك
1: ولا تعرفوا هذي تبعون ال 911 مش عم بيرجوا علي مش من واحد لواحد عم بيحاول الو الو دير بوم بوليس listen listen I'm not a happy customer I don't like your service do you want me to take my business somewhere else ايه بحكي عربي يا خالتي ايه لك الله يوفق يا خالتي يعني جوزي طلع من البيت اليوم وبعده ما رجع لهلا واني خايف يكون مضيع له على شي طريق ايه شو اسمه هاني عيد قديش عمره من الذكرى وبطلوع 60 سنة من الذكرى وبنزول 160 سنة شو لابس شو كان لابس بحسين اليوم لما فل كان لابس بنطلون اسود ايه وصباط اسود ايه ايه صباط اسود وقميص بيضة مع جرافات عسلية ورمادي واحمر وجاكيت عسلية ولابس برنايطة رمادي عليها كبكوش احمر من فوق ايه منلك العظيم انت ايه ايه يه واو يو فاوند هيم ثانك يو ثانك يو اي لاف دير بومبليس يعني اي لاف دير وغايبة مش مشية من الصبح لعشية وينك كل نهار ها هذا منلك هذا الكيس اللي بيده
3: لقيتهن على الدرج شو هني هودي
1: لك هودي اوريجن للطبخ لحسين هودي
3: اه ايه هدي اعطيه
1: هيك هيك هيك وانت وين مختفي اصلك كل النهار ها
3: انا وين كنت انا
1: ايه
3: ايه, ايه رحت مع ابو الياس عش اسمه
1: لوين
3: لك عش اسمه يعني شو بعرفك وين لو قلت لك يعني
1: هلا انت وابو الياس كنت بشو اسمه
3: ايه وشو كنت هالاسئله بالله
1: لانه ابو الياس له من الصبح هون عم يشتغل بالحمام ما راحش على شو اسمه
3: من صحيح
1: ايه
3: وانا اقول ليش ابو الياس ساكت كل الوقت بالسياره ومش عم يحكي فكرته زعلان مني
1: ايه يا مشحر ولك قلت طيب انت وين
3: بشو اسمه
1: ولك شو هو شو اسمه
3: ايه عند الحكايه
1: حكاية؟
3: ايه عند الحكاية
1: لاش خير ان شاء الله بيت شي؟ ايه حاسب شي؟ ايه اللي خير ان شاء الله
3: رقبتي مصنجي وميبسي
1: ايه ايه رقبتك مصنجي وميبسي
3: ايه
1: ولك انت ما بيبس شي فيك الا رقبتك
3: ايه
1: يبس له شي تاني بيسويش
3: ايه
1: يعني
3: ايه الله وكيلك الله وكيلك رقبتي مصنجي وميبسي
1: ايه
3: مثل الحبة لك حسسها قاسي مثل هالعصاي
1: ايه ايه ربي وإلهي مد التصليش فيك من فوق لتحت بلكي بتيبس كلك عبعضك هاك لجيب المراهم والكريمات أني وفرفك فيك فرفك لتلهلب لتلهلب ميبس وملهلب وأني غني لك فوق الخيل فوق الخيل شد العزم وشد
3: قال لي الحكام هذا التصنيج بيجي من المخد العالي
1: ايه
3: قال كل ما عليت المخدة كل ما صنجت ويبست أكتر
1: ايه كل ما عليت المخدة تحت رقبتك
3: ايه
1: كل ما يبست أكتر
3: ايه
1: وإذا حطيت مخدة وعليت إيدك
3: ايه
1: مثلا
3: ايه ايه ايه
1: بتيبس
3: ايه ايه ايه
1: وإجرك كمان بتيبس
3: ايه ايه ايه هناك ايه ايه ايه ايه
1: خلص لكين خلص خلص لقيت دواية لإلي 20 سنة عم دور على الليلة بس تفوت على التخت بدي حط مخدي تحت أفيك وكل ساعة زمان بعفرتك وبحط مخدي ومخدي ورا مخدي ورا مخدي لتصير مطمبر حدي مثل جبل سنجار وفوق الخيل فوق الخيل كان عزمه وشد الخيل.
3: يا ام حسين يا ام حسين لك اني I love you in blue, I love you in red, but most of all I love you in bed.
1: بلش المخد يفعلوا فعليتهم, بلش المخدات بلشوا.
3: يو از يو از ذا راحة تو ماي بسكوتيتي.
1: وانت يو از يو از ذا توم تو ماي جيجيتي.
3: وانت انت القشطة تو ماي بناناتي.
1: وانت الكاتشب تو ماي بطاطاتي.
3: كاتشب
1: على الكاتشب وعلى البطاطا البطاطا ويا عيني على البطاطا.
3: شو رح تعشينا اليوم؟ بيض وبطاطا.
1: لا ام الياس هلا بعتت بولياس وعال عامله عشاء وعزمتنا اليوم على العشاء.
3: قالت لك شو طابخه؟
1: لا والله بقي بولياس هوني ساعه يحور ويدور ويتق وينق, وانه كانت تطلع اسمها الطبخه من تمه ما كانش تطلع.
3: الله بسيطه الله يديمه.
1: ايه الله يديمه محل العام. شو اللي على يا عمي؟
3: دخلك حسين مرق صوبك شي اليوم؟
1: ايه ايه مرق. ما يا تا تا تا تا امشحها تا
3: خير شو في؟
1: تا تفضل تا اقعد اقعد اقعد.
3: لك شو في؟
1: هاودي تبعون الولفير بعدين بدهم يشوفوا امي.
3: ايه لك ما قلنا انه مريضه ما فيها تظهر من بيتها.
1: ايه ما لأن مريضة وما فيها تظهر من بيتها جايين على بيتها ليشوفوها.
3: كيف؟
1: ايه وقال لي قال حسان قال قبل ما يجوا بساعتين بس بدقوا لنا وبيطبوا علينا.
3: ايه ونبنا نجيب المرحومة امك اسي.
1: شو بعرفني؟ قال لي حسان روحوا بشوها وجيبوها ولا تدخلوني بالمغلوصة كلها سوا. بي اللي خبص الخبصة خلي بي هو اللي يحلها.
3: ايه خلاص خلاص انا بدبرها خلاص. هول الأمريكان هبل وانا بضحك عليهم.
1: لك اخ اخ منك. كل عمرك انت ماشي دغري وبتوعظ العالم. انت لوين عملت اضرب منه؟
3: خلاص خلاص سكري على الموضوع. ما عادش جيب سيري لحد.
1: ايه ما عادش رح جيب سيري. طب نعرفه بكره انه امي الى 4 سنين ميته ونحن عم نقبض معاش شو بيصير يعني؟
3: ايه شو بيعرفني؟
1: اخ الله يستر والله الله يستر.
2: حسين.
1: ايه
2: حسين تحت.
1: ايه يا هاني انزل انزل. ضب ضب هالمكتوب قبل ما يجيبوا لي. ضب غير الموضوع ضب. وهيك اعطيني هالجريدة خلص من نهايتها.
3: شو بدك فيها يعني؟ وانت من عندك بتقري جرايد يعني؟
1: انا يعني بدي اقرا جرايد. بدي مسح الازاز فا بدي اقرا جرايد.
3: كنت جاي اقرا لك هالخبريه.
1: خبر شو؟
3: طولي بالك
1: شو صاير خير.
3: ايه ها اسمعي اسمعي
1: شوفي.
3: قال شو؟ ايه؟ قال اسرائيل تترجم حوالي 15,000 كتاب سنويا.
1: ايه؟
3: والدول العربيه 330
1: 330,000؟
3: لك 330 كتاب.
1: ايه
3: صدر تقرير من الامم المتحده يثبت انه ما ترجمه العرب من اللغات الاخرى منذ عهد المأمون ابن الرشيد حتى اليوم يساوي ما ترجمته اسرائيل باربع سنوات فقط او ما ترجمته اسبانيا بسنه واحده.
1: ايه ومنين طالع التقرير؟
3: لك هذا صادر عن الامم المتحده.
1: ايه روحوا ياكلوا هوا الامم المتحده هني وتقاريرهم. مش عارفين انه نحن العرب ختمنا العلم ختم وما عادش بدنا نقرا شيء؟ 330 كتاب مين فاضي يقراها؟ العرب العرب فاضيين يقروا؟ العرب عم يلعبوا كاندي كراش ويحضروا مسلسلات تركيه فاضيين للقرايه العرب.
3: قولتك قولتك بتعرفي بالزمانات موشا ديان شو قال؟
1: مينو ها؟
3: لك موشا ديان هيدا وزير الدفاع الاسرائيلي هيدا الاعور.
1: لا شو قال هيدا؟
3: قال انه العرب ما بيقروا. ايه؟ وان قريوا ما بيفهموا وان فهموا ما بيطبقوا.
1: روح يطبق دمع قلبه يبعث له حمي اللي تركبه هو التاني ان شاء الله تنعور عينه التاني والتالتي كمان. يروح يسد بوزه قبل ما يتمسخر على العرب هيدا.
3: لك ما انت عم تتمسخري على العرب.
1: انا عربي وبحق لي احكي اللي بدي اياه على العرب. سوي واحد منه مثله يروح يسد بوزه قبل ما يحكي على العرب ان شاء الله بيفطس.
3: لك ما الزلمه ميت من 30 سنه.
1: الله لا يرده ان شاء الله. لك اخ حاف علينا نحن العرب اللي بيسوى واللي ما بيسوى صاروا يجيبوا سيرتنا. لك اخ يا حاف على العرب. العرب بدهم يقروا. العرب بيأرجلوا بدل ما يقروا وبيوسعوا الحبوسي بدل ما يوسعوا المدارس وبيصرفوا مصرياتهم على الزخيرة والأسلحة بدل ما يصرفوها على الجامعات والمختبرات والمستشفيات. لك يا حاف على العرب شو عملوا بحالهم يا حاف؟ شعوب العالم كلها عم تتقدم وتتطور نحن كلمين عم نرجع لورا ونتخلف. لك يا حاف علينا.
3: اسمعي اسمعي الخبر الثاني.
1: بديش زعيت اول خبر بديش
3: لك هيدا خبر دسم. اسمعي
1: ايه خير ان شاء الله.
3: قال اسم كبير من الادوية بلبنان مزور.
1: ايه وشو مش مزور بلبنان؟ الدواء الاكل سيارات، العملة، المشروبات، التياب مقلدي، السليلرات مسروقة، المي ملوتة، الزفت مخشوش، البنزين مضروب، الأغاني والأفلام منسوخة، ولك حتى النسوان صارت مغشوشة. لك الله يعين هالشعب، كل الشعوب عايشة منيح إلا الشعب اللبناني، منيح اللي عايش.
3: لك بلد كل في شيء مزور.
1: ايه غش وتزوير. لك حتى انت بالزمان طلعت مزور يا ابو حليب حسان.
3: شو؟
1: بالزمان لما قنعوني فيك قالوا لي شاب طول وطول وعضله مفتول طويل ورفيع، طلعت لي قصير ومدعبل. قالوا لي زغطور باول عمره، طلعت بتعرف ادم وحواء شخصيا، يمكن كنت تعمل بيبي سيتر لاولادهم.
3: yes.
1: كمان
3: يس يس سبيكينج.
1: مين على التليفون؟
3: يس هولد اون هولد اون.
1: مين على التليفون؟
3: لك شو اسمه؟
1: ولك مين yes. هالشي اسمه؟ فوتني على السطح بيلي ماي فوتر.
3: yes. جود جود.
1: راح عند الشو اسمه، اجا من عند الشو اسمه، وعم يتصل فيه الشو اسمه، مدري شو اسمه هالشو اسمه. آخ مركبة كيريوزيتي تهبط على كوكب المريخ، هل سيمشي الإنسان قريبا على كوكب المريخ كما مشى على القمر؟ اف مشوا على القمر.
3: محسن محسن
1: لك تعال تعال اسمع يا ابو الياس.
3: نعم.
1: قال مشوا على القمر.
3: لا
1: ايه
3: شو شو شو شو هالحكي؟
1: ايه
3: من بين اللي قال لي
1: هلا حطيت الجريده وانا قريتها.
3: اتعش عش عش عيشي وتفوقي. من 40 سنه طلعوا على القمر.
1: عجب.
3: ايه
1: وكيف ما حدا قال لي انا من 40 سنه ولاني ما كنتش خلقان.
3: لا وين اخي قطه انت يا لوزي؟
1: دخلك طلعوا عليه بالليل هو مضوي ولا لما كانوا طافينه بالنهار؟
3: هلا بحسان وين؟
1: بحسان هي جوا عم يحكي مع اللي شو اسمه؟
3: في واحد امريكاني واقف بده يحكي معكم.
1: واحد امريكاني واقف. اه ايه ايه هذا حسان بيعته ليشيل الحشيش. ايه ايه ايه
3: روحي شو
1: ايه يلا يلا يلا جاي. اي از كامينج اي از كامينج اي از هير اي از هير اي از كامينج يلا رايح. I is coming. I is
4: señora.
1: Here.
4: Señora.
1: I is coming.
4: Señora. Señora. Señor. Señor.
1: Señora. واللي تضرب ما تقل دمك وما اسمكك انت. عامل لي مسؤول تشريفين انت. واللي بتعرف انت دمك سميك كتير. Your blood is sick.
4: كي؟
1: ايه يا سك سك.
4: No, he's not.
1: ايه بلا اسمك من دمك في. Yes, you is sick. You is sick. Yes.
4: No, no sick. No fever. No sick.
1: ولك بس سك سخوني سيخن. The other sick. The other sick.
4: The other sick.
1: ايه ايه the other sick.
4: انا نمري دا الفادي بدا
1: الهو. ولك هيت هيت هيت لك هيت هيت لك هيت هيت. طلع هوني لك لك لك. هيدي رفيعة وهيدي سميكي. سك نو سك. سك نو سك. انت دمك سميك مثل اسمك من دمك افهش هلك.
4: think she meant thick thick. اوه تيك تيك.
1: ايه تيك تيك اسمك من دمك افهش. عم تلوطي كل النهار بعدك مش خلصتي قلت النعم.
4: انجليز انجليز.
1: ايه تعبر الانجليز معزيك. listen listen you you is a play play boy and thick very thick. I cannot handle you anymore. you play play play and waste time but no action at the end. Anna, I want some action. Go to the bedroom or I'm gonna follow you, Annie. I want you to finish what you start this morning. Okay, playboy?
4: Anna, who? Who?
1: بوليس حاش تخبط على حالك مثل سعدين الأمازون اللي فيني كفيني كفيني أني. شو بدك خير إن شاء الله؟ نعم.
4: جاي اسألك إذا بلاقي عندك شي مقدح.
1: مقدح؟
4: نعم.
1: شو قالوا لك عني مجلس الانماء والاعمار اني؟ روح شوف بحسين بيعطيك شي مقدح.
4: ما اعطاني بحسين مقدح.
1: ايه
4: بس مقدح جوزك ما بيقدح.
1: مقدح جوزي ما بيقدح.
4: لا وريشته عصيري ما بتطال.
1: ايه
4: وراسه مصدي من قله الاستعمال.
1: يا ايه اللي اتذكر لي
4: اتذكر محسن. ما المقدح
1: ايه
4: اذا ما استعملتي لفتره طويله بكربش.
1: ايه
4: وبطل يشغل منيح.
1: ايه
4: فمقدح جوزك ما له نفع.
1: ايه ما له نفع.
4: خلص الزت.
1: رح حل رح حل رح حل يا محسن. قال كل شيء عبيب وبشيب اصحابه هيك بيقول المسخ.
4: ايه عزك المثل.
1: ايه
4: هيدا
0: كان عم يفتر حوالين البيت
1: سيناها
0: كان عم يفتر حوالين البيت
1: ايه؟
0: وعم يطلع من الشبابيك لجوا
1: ايه عم يطلع ايه عارفه اني حسين قال لي هيدا باللي يجي حول البيت ايه عارفه عني اني ممنونتك يا بوليستي مخلي عينك على البيت انت
0: ايه؟
1: الله يخليك الله يديمك ويخليك ان شاء الله.
4: Is he the homeowner?
1: No, he's here construction kitchen bathroom شركة بز ولز يعني spit anglo.
4: Oh, so you're the homeowner?
1: No, son of me homeowner, but he not here right now. He want to see the condom he want to buy.
4: Oh, he's out shopping for condoms?
1: Yeah, because the one he has is too big for him. So he want to look for something smaller.
4: Well, thanks for sharing that, ma'am.
1: But Anna, I think the one he has is not big for him. It's good enough for him. Good size.
4: Thanks again for sharing that, ma'am.
1: Halawi, he's single. But he wanna get married. The wife, the woman in general, they like to have a big one. يعني بيحبوا البيوت الكبيرة. بيرتاحوا فيها أكتر. They feel better with the big one. ومثل ما بيقول المثل, the bigger the better. مش هيك بيقول المثل؟
4: Ma'am, I really don't care.
1: لا, أني I care. ابني وبيهمني أمره. عكل حال, are you here to pick up weed?
4: I beg your pardon?
1: Annie, my son told me about you.
4: He did?
1: Yeah, he said you come here to pick weed.
4: Pick the weed?
1: Hey.
4: Cannabis weed?
1: Huh? شو ايه?
4: You talking about hash weed?
1: Hash? شو hash weed? لك لا, مش hash. هاس ابني حسين بيسمي حاله بالامريكاني هاس هاس هو بيعتك ياس هاس ايه
4: هاش لك حشيش
1: ايه ها حشيش ما ها عملك اللي نشفت لي علبي اني وعللك من الصبح ايه حشيش ايه بتحكي عربي انت you speak عربي انت
4: excuse me
1: yeah, انت are you عربي
4: no I'm not my background is Russian
1: ها شو ايه
4: I am Russian
1: why you Russian تقبلني عشو مستعجل ما حدا ليحة Nobody following you.
4: Nobody's following me.
1: عكل حال. أني, my son told me about you, about the work you want to do.
4: He did?
1: Yeah. He said you come here to pick weed or check the crack we have.
4: What is it?
1: The crack.
4: Crack? Crack cocaine?
1: Huh? شو وي ليش عم تستخبر
4: You have crack here?
1: No, the crack is not here. It's in the garage.
4: That's where you have the crack?
1: Yes. Go, open the door, we check the crack we have.
4: So this is a crack house?
1: Like, no, the crack is in the house. The crack is in the garage. Go check what we have. Yalla,
4: roll. Ma'am, it's not my job to check illegal substances, but it's my duty to report it.
1: Why are you rushing to open me? Why are you rushing? أني بفهم الإنجليزي كلمة. بفهم إن شاك بسرعة.
4: Well, anyway, I'm the city inspector, and I noticed that there was a dumpster in front of your house full of discarded packing material from some sort of home improvement project. But unfortunately, I did not see permit posted on your door. So, I'm here to inspect your property. We have a city ordinance that allows me to gain access to your property to perform such an inspection, a so-called administrative warrant. Any refusal of this warrant may have you arrested. Do I make myself clear?
1: ورصاص إن شاء الله. حافظ لي عموس الإنجليزي وجاي تسمع لي ولا...
4: I beg your pardon, but what do you mean by that?
1: What name is you?
4: What's my name?
1: Yeah, what name is you?
4: My name is Mark Barshnikov.
1: Eh, Barshnikov? عم هي اسم سلاح. تقرب لكلاشينكوف انت شي؟
4: Ma'am, what are you saying?
1: لك يا مارك. أني اللي فيي كفيي. Go finish what you come here to do, okay?
4: All right.
1: Oh, don't bother me, okay?
4: Thank you.
1: لك بدي أعرف أني منام بيطلعت فيهن حسين هالشغيلي كله لا؟ بولياس لبناني بنص لسان وهوزي لاتينو لحقني سنيورا من يورا واجاني هلا هيدا الاولد ماكدون الهادف ايا او وان هيف فار مي هاد ا كاو ايا او وذ ا مومو هير اند ا مومو ذير هير مو ذير مو ايفري ون ا مومو الاولد ماكدون الهادف فار ايا او
0: بتعرفي يا ام حسين اذا ذكرتيني باسمهان
1: يا الله يديمك يا ابو الياس، بتفهم انت وبتقدر الفن والفناني. اني صوتي بيش بساطة في اسمهان.
0: لا انا مش قصدي اسمهان المطمطمطر دي. كان عندنا جارة بلبنان كان اسمها اسمهان، كانت مثلك هاي مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس
1: مس مس مس مس انت ولسانك بتلسان الحردان ان شاء الله، ليتك ما تكون مجان حدا ان شاء الله.
3: ولي شبكي بتضلك انت وياه مثل كني والحمام.
1: تعي شوفي جوزك قال انا عم بشبهني، قال لي اسمهان. انا
3: انت عم بشبك لاسمهان؟
1: ايه
3: كل هالجمال والحلا كله ما لاقي شبك الا لاسمهان.
1: ولك مش اسمهان المطربي.
3: مين لك ايه؟
1: قال هي باسمهان كانت جارتكم بلبنان.
3: هي المستهبله. ايه
1: يهبلوك القرود ان شاء الله. انت
3: ولك انت بتشبهي اسمهان، انت بتشبهي نجم من نجوم هوليوود.
1: عن جد؟
3: ايه انت حاضره فيلم اي تي؟
1: اي تي؟
3: ايه
1: لا مش حضرتك.
3: احضري وشوفي. يعني بدك تقولي انت والبطل اي تي سبحان الله الخالق مخلق منطقة شقتهم؟
1: عن جد؟
3: ايه احضري وشوفي.
1: خلص بكره شي نهار اني بروح بجيبه وبحضره انا وياك.
3: الاسمهان شو وين صرتوا بهالورشه؟
1: ولا شوفت عينك لك البيت، الغبرة قتلتنا والجاية والله العيط. فوتي شوفي في الشغوبة عندي مثل الخلق، فكولي هلا قط النام وزتولي الغلاط كلها
3: عمال كمان قط النام.
1: ولك وهذا جوزك ها؟ الصبح هوني كان عامل لي سنجرجي، هلا عامل كهربجي، بعد شوي بيعمل معمرجي.
3: شركي سمولي هالديات الخفيف الزراف يلي بيعرفوا بكل شيء. لك يا متشتشني ومغنجني.
0: يا روحي روحي روحي روحي روحي روحي.
1: معلينا هلك يا عم بغنجك ويدلقك. قال لك روحي ولا روحي نقبري من خلقتي روحي؟
3: ليكي بولياس ما بزمينه قال لي روحي نقلع من خلقتي، كل عمره بيقول لي احكي لاسمعك وامشي لاقشعك.
1: امشي لاقشعك؟
3: ايه كل ما بنتمشى على الطريق انا وياه.
1: ولك انا خايفه بولياس يقعدش يتمشى معك انت على الطريق.
3: ليش بقى؟
1: قد ما عم تروحي بالعرض بكره بصير يكرجك قدامه تكرجك.
0: ام حسين ام حسين.
1: ايه لكن شو انت بس بولياس بغنجك وبيدل بتشتك. انا يا مين بحسان بتغنيش
3: يا محسان يا محسان.
1: لكن هلا كيف بدي تغنج على
3: لك يا جميلة
1: يا نعم
3: لك ونعامة ترفسك شو طرشتي نقبري لهون لشوف
1: لك جاي اسم الله عقلبك شو بيلبق لك الغنج والدلال.
3: لك تضربي انت وغنجك ودلالك هلا وقتك قربي لها ولك وقعنا بمصيبه.
1: يمشح الخير ان شاء الله. شوفي شو
3: هلا بعدني مسكر مع مو
1: عم بيقول لي مين مو؟
3: لك هيدا عم بخيف المحامي.
1: ايه محمود
3: عم بيقول لي قصتنا مش نظيفه. قال لي زعل في الويلفير انه امك ميته لها 4 سنين ونحن بعدنا عم نقبض معاشها. ولك ايه رح يدفعونا كل قرش قبضناه وبظهرهم رح يدفعونا عقوبه غرامه وجزا وفوايد وبظهره فيها حبس.
1: يا مشحراني يا مشحراني. طيب كيف رح يعرفوا انه امي ميته؟
3: ما هن قالوا بدي اجي قابلوها.
1: منقول لهم هي مريضه وبالمستشفى.
3: بقول باي مستشفى تروح لعندها.
1: منقول لهم مرضها بيعدي وقتولي.
3: بقولوا لك بنحكيها على التليفون.
1: منقول لهم هي فيش تحكي على التليفون.
3: بقولوا لك بدنا نروح نشوفها.
1: منقول لهم هي بلبنان.
3: بقولوا كيف عايشه بلبنان وعم تقبض معاشها هون.
1: منقول لهم هي كل اخر شهر بتيجي بتقبض معاشها وترجع بتروح.
3: معقوله يعني معقوله؟ بقولوا بتدفع 1500 دولار كل شهر لتيجي تقبض 750.
1: ايه منقول لهم هي عندها طياره خاصه.
3: لك عندها الفير طياره خاصه.
1: ولك طول بالك وقرد كل ما لقيت لك عذر بتلاقي لي تسكيره. يعني
3: ما بعرف
1: معي ولا معهم يعني؟
3: ما بعرف ما وقعنا بمصيبه لازم نلاقي لها شي طريقه ونخلص منها. هيدي لازم ندق لها شي حل. هول هبل وبينضحك علي.
1: شو الحل؟ شو بدنا نعمل؟
3: شو بدنا نعمل؟ شو لازم نلاقي لها شي مره خطياره ونقول له انه هيدي امك وبنضحك على انه خلصنا.
1: روح لاقي لك شي مره خطياره واحكي معها واقنعها وادفع لها قرشان بلكي بتقتلها معنا.
3: انا بدي ادبر مره. روح عندي دبري مره. هيدي امك مش امي بخاطرك. مع السلامه.
1: يا عم دخلك انت وبولياس قداش الكن حدنا.
3: ايه
1: ما بزماني شفتك تتقاتل وبتتشارع انت وبولياس مثل ما انا وبحسان.
5: ايه لانه انا بوليس.
1: ايه
5: من اول يوم تجوزنا اتفقنا نوزع الادوار بالبيت.
1: توزع الادوار؟
5: ايه
1: كيف كيف يعني؟ ما فهمتش. فهمي
5: يعني هو مسؤول على القضايا الكبيرة وانا مسؤولة على القضايا الصغيرة.
1: ولا كيف؟ فسريلي فسريلي. ما انت ما عملت تفسريلي
5: لشو؟ يعني تربية الاولاد، مصروف البيت، وين بنروح وين بنيجي، شو بناكل شو بنشرب، خطبة الاولاد، جواز الاولاد، كل هالاشياء الصغيرة انا مسؤولة عنها. وهو مسؤول عن القضايا الكبيرة، قضية الشرق الاوسط، الاقتصاد العالمي، داعش، الاقتباس الحراري، هذي كله كله كله كله كله كله مسؤول عنه بولياس. وهيك سألنا سنين متفقين.
1: ولك تضرب انت وبولياس؟ عملتي لي بولياس بن كيمون هلا.
5: وليك هم بن كيمون بس انا حكل شي بمون.
1: اي والله يا عمي شاطره شاطره وحربوقه. معك معك حق والله.
5: يلا عملي مثلي وشوفي كيف
1: بتصير. هلا بعد في اعمل هاي. هلا خلص لحستي عقل حال. شو بدي بهالموضوع؟ تعالي اللي كملي. الله يوفقك. اني بصراحه بدي اطلب منك خدمه.
5: ايه على راسي
1: بس خدمه كبيره يعني.
5: وليك من هالعين قبل هالعين.
1: واذا بتخدميني هالخدمه يا ام الياس يعني هايدي ما بنسيلك اياها طول العمر.
5: ولو هالحكي مش بينيتنا.
1: وطلب الخدمه فيه مزل يا ام الياس.
5: وليك العالم لبعضها.
1: وهيدي الخدمه اذا بتخدمي.
5: وليك عفا عالكف اعملي خليتك. ها خصيني بقى فقعتيني رح بيش.
1: بتشاطي اذا مشكل له لمبة بقفالة طوطو بتضوي هلا.
5: ولي ولي هو مضوي خلقه
1: يا مشحر.
5: هو اصلا شاطر بالكهرباء مخافش عليه.
1: شميلي في شي ريحة حريق يا مشحر. يصير شي بهالبيت؟
5: لا ما فيش فيش
1: حريق. اخذت على سليمي. الحمد لله بقى. الحمد لله.
5: قولي لي شو بدك. ها خلصيني بدي روح اطبخ.
1: ايه لاكي لاكي روحي اطبخي انت اليوم. هلا وهلا عني بعد العشاء بقعد انا وياكي وبقول لك عن الخدمه اللي بدي اياها مني.
5: ايه اوكي يلا. بدك شيء لك؟
1: لا مع السلامة.
5: ما تنسي العشاء عندنا بخاطر.
1: ايه قال لي شو طبخت لنا؟ تعالي شوف شو طبخت لنا اليوم.
5: اليوم؟
1: ايه
5: عاملة كسكس.
1: كوسا؟
5: لا كسكس.
1: كستليتها ليش غنها؟
5: ولي كسكس.
1: ولك تضرب انت وبهالسين صايره مثل بولياس. ولي كسكس شو؟ كسكس كوسا؟ كسكس كستليتها؟ كسكس شو؟
5: كسكس
1: ورصاص. ولي كسكس شو؟
5: وليك ايه اسم الاكل كسكس؟
1: تعمى في اكل اسمه كسكس؟
5: ايه.
1: ولي شو دين هالاكل هيدي؟
5: وليك هيدي اكل مغربي.
1: هلا بالمغرب كله ما لقوا اسم يسموا هالطبخة الا هاك.
5: شو بعرفني هيدي الطبخة وهيدي اسمها؟
1: طب ولاش كسكس اثنان يعني؟ واحد وحده بيكفيش؟
5: او ليش مش بالجمع مثلا؟
1: هيك بيصير اسمه بالجمع. تعالي
5: ايوه
1: كيف شاطر. يلا الله يوفقك يا ام الياس على هالطبخه اللي طبختها ان شاء الله.
5: كثير كثير طيبه.
1: مع انه طيبه انا بزمان حياتي مش ماكل كسكس. ايه وعشو بتعمليه؟ عشو على لحمي؟
5: ايه عمى وزيت.
1: كسكس عمى وزيت؟
5: ايه
1: عم شو هالأكلة هي اكس ريتد. ولي بدنا فتوى من الشيخ محمود لنكلها هيدي. بتعرفي بكره اذا داعش وصلوا على المغرب كل مره بتطبخ كسكس ليكسكسولا رقبتها كاسس والله.
5: اصلا انا شاطره كثير بطبخها لهالأكلة.
1: ايه
5: ايه كثير شاطره.
1: ان شاء الله ما تزبط معك وما نحبها.
5: وليش بقى؟
1: خاف نحبيناها بكره كل نهار والتاني يصير يقول لي ابو حسين اعملي لي كسكس مثل كسكس ام الياس. واذا ما عملت له اياها وما توفقت فيها بصير يهتني ويقول كسكس ام الياس اطيب بكثير من كسكس ام حسين.
5: ولك لا تخافي ولا تهكلي الهم. بكره انا بعلمك الطبخه حتى تصير تطبخيها وابو حسين يصير يقول اطيب من كسكس ام حسين. ما في هيك بولياس دايما بيقول.
1: بولياس بيقول اطيب من كسكس ام حسين ما في.
5: ولي شو دخل الكسكس تبعك؟ عم يحكي على الكسكس تبعي.
1: اه
5: ايه
1: نقصتيني يعني.
5: اصلا بولياس هي اكلته المفضله ها، بحبها كثير كثير
1: يا دلي على بولياس. في ساعه هاني اللي كس كس كس كس كس كس، وانا مفكره اسم الطبخه على الاني بزلعيمه.
5: لا
1: يعني هي الطبخه اسمها
5: ايه؟ اسمها ايه؟
1: طابري هالطبخه وهالاسم ان شاء الله.
5: هيدي الطبخه وهيدي اسمها.
1: وانت ما لقيت تطبخي لي الا مغربي؟
5: ايه
1: طبخي لك شي طبخه لبنانيه بسويش يعني.
5: ايه ايه هيك اعطيني شي فكره طبخه لبنانيه بعد
1: اللي ليش من قلت الطبخ اللي عندنا.
5: شوف الي لي شوف اعطيني
1: طبخي. طبخي معكروني.
5: ايه طيب المعكروني.
1: ايه
5: الي زمان
1: انا بحبها كثير المعكروني.
5: انا كثير بحبها. سلي زمان مش طبخي بتعرفي شو بدي اعملها.
1: ايه
5: بس هالمره بدي اطبخها على الطريقه الطليانيه.
1: ايه
5: هيدي شفته على التلفزيون قال بحطوا لها توم وحبق.
1: ايه
5: اوريجانو وبرمجان.
1: اوريجانو.
5: ايه ايه اوريجانو. ايه
1: اوريجانو.
5: ايه اوريجانو.
1: لك يا ريتك طلبتي لك شي مليون دولار.
5: وش انت عندك اوريجانو؟
1: بعده موصلني جديد لك.
5: ما جايب الاوريجانو
1: هولي عجب لي اياهن حسان هاولي.
5: حسان جايب
1: ايه جايب لي اياهن هيدا هوزيلي هاولي. وشوفي ريحته ما اطيبها شم. ايه شمي ما اطيبها شمي شمي.
5: ايه
1: يعني بس شممت اول مره شي شي بياخذ العقل هيك. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم العظيم.
6: I need to speak to the homeowner immediately.
1: Well, come on, Mater. 1 hour, come here. Go finish what you come here to do. يلا يلا.
5: مين ها؟
1: ولك هذا شغيل بيعته وحسان قال لي يقبع الحشيش من حول البيت.
5: يقبع حشيش؟
1: ايه.
5: ولا شو لابس طاسي على راسه؟
1: ايش بعرفني؟ ما بقول لي بحسان هودي هبل كل شيء بيعملوا له قصه وبيحطوا لي انا عارفه. المهم شميتيه هون.
5: انا كان فكري الاوريجانو اخضر اكثر من هيك.
1: لا لا هودي طازه سببس لي اياهم هلا على الجديد هذا.
5: عجيب.
1: وقال لي قال حسان قال كل ما كترتي منهم بالطبخه كل ما الطبخه بتطلع اطيب واطيب.
5: هيك بحطهم كلهم لكن بالطبخه.
1: بحطهم كلهم يلا
5: هيك. يلا هيك لالي.
1: عملي حسابي اني بحبك كثير.
5: ايه معلوم
1: بدي اعطيهم شيء دقيهم طيبين كثير ريحتهم طيبه.
5: مش قادر احط شيء بتمي.
1: ايه ليش؟
5: I'm full of gas منفوخه.
1: gas؟
5: ايه
1: full of gas؟
5: ايه
1: ولك جيتي والله جيبك عن جد. نطي على الجراج الله يخليكي تحشي هالنبريش وعبي لي انيه الغاز. بدنا نعمل باربيكيو الاحد. بدنا نعمل باربيكيو والانيني فاضي.
5: ايه دخلك على دخلي.
1: اوعى تعملي لك شيء واحد هون هلا بدور السموك الارم اني بعرف كيف اطفيها.
5: دخلك مهضمك صايره. يلا بدك شيء؟
1: ابدا مع السلامه. بتعرفي يا ام الياس؟
5: نعم.
1: هالتنوره هيدي اللي تحطي لها تقاليت حديد من تحت.
5: وليش بقى؟
1: خايفه على كتله الغاز تصير تطير والعالم يفكروكي مارلين مانرو.
5: دخلك مارلين مانرو. يلا خاطي.
1: ايه مع السلامه.
5: ما تنسي العشاء عندنا.
1: ايه ان شاء الله تقبل معي ام الياس وتعمل لي هالخدمه. يعني القصة فيها إنا
5: المساء. تعي تعي.
1: شو بك خير إن شاء الله
5: رجعت. سيد عفيكي أنا وفيتي هي البوليس كان معلق لكم هالتيكت على باب البيت.
1: تيكت؟
5: إيه
1: تيكت شو هيدا؟
5: الكرمال الدمستر اللي حاطينه برا على الطريق بلا بيرمت.
1: يا مشحرة هيدا بده بيرمت.
5: ليه؟ وليك بهالبلد إذا إف يو وانا فارت بدك بيرمت.
1: إيه وإنتي عم تفرطي كل هالوقت بدون بيرمت هون؟
5: ايه بلا فيرمت.
1: فرطاتك الليجل يعني انت هوني؟
5: انا هضمك
1: صايره. مالان قداش التيكت؟ شي 50 دولار؟
5: 50 دولار؟
1: ايه
5: ولك 450 قال 250 على التيكت و200 على الدمستر.
1: يا مشحره ولك إيه؟ الله لا يوفقك يا ابو حسين على العمله عملتها. الله لا يعطيك يا ابو حسين على هالعمله اللي عملتها. الله لا يوفقك.
0: الله لا يوفقك. الله يقدر اياك بالجاه العذراء. الله لا يوفقك.
1: وشو بك شو بك شو بك
0: مين هذا اللي بعثت لي اياه لجوا ويكشف علي؟
1: هذا جاي كرمال الفسخ.
0: ولك ريتو عزرايو يف يف يف يفسخك شقفتين. ولك هيدا بده يفسخنا فسخ.
1: ها
0: هيدا الانسبكتر من السيتي.
1: ايه
0: وجاي يشوف شو عم نعمل.
1: ايه وشوف يا هوي شوف.
0: ولك ريت لي شوفك عم تنشوي بجهنم يا رب.
5: لا يا ولي
0: لا لا لا لا لا لا للبحروش جوزك مطلع بيرمي للعمل اللي عم نعمله. لما قلت له يا بابا حسين بدنا بيرمت على الشغل اللي عم نعمله.
1: ايه؟
0: قال له شو ما هن هبل.
1: ايه؟
0: ومنضحك على الضحك علي لك الضحك علي الضحك علي.
6: طول بالك طول بالك طول بالك. Your property violates certain building laws and I'm issuing an immediate work stoppage order right away. In addition to that, you are getting the following tickets. A ticket for not obtaining an electrical, plumbing, and construction permit prior to the start of this project. Based on city law, a homeowner may do their own work on their own residence. But since you hired your neighbor to do the work, therefore he's not a homeowner. Here's a ticket for hiring an unlicensed and unqualified person to do electrical work, plumbing work, and construction work. Oh, and for you, sir. Here's the ticket for doing electrical work without a state license. And here's the ticket for doing plumbing work without a state license. You can either pay the fines or fight them in court. Have a good day.
3: شكرا عم بيعطيكم هيدا.
1: سلام يا عتيقة. تفضل يا أينشتاين. تيكت. ورا تيكت. ورا تيكت.
0: هاوت كوتي.
5: وهيدا مني.
1: كيف؟
3: وليش؟
1: وليش؟
3: ما بينو هاي.
1: شو بعرفني والله.
3: وكيف تخلوا يعطوكم كوتي؟ ما حكيتوش. ما فهمتوش. لما هول بينضحك عليهم. لما عملت لكم هولي هبل. كف السلام زند السوارة كوع السلة كتف الجرة وهيدا عشعوش البارة يلا يلا تلعب يعني جديد
1: ايه منلعب يلا
3: هاتي ايدك الادلة
1: يلا
3: يلا وهيدا عمي بوئسيم وهيدا لبس الخاتيم
1: وهيدا طول بلا غلي وهيدا نلعب لعبة غير هاي
3: شو بتلعب بتلعب طاولة
1: نلعب طاولة باخر هالليل
3: طيب شو بدك تلعبي لكن
1: تعال نلعب شي لعبة هاك مثل ما كنا نلعب قبل يصير قلبنا يخفي هاك ونعرق شوي
3: فهمت عليك فهم
1: فهمك كفاية انت يعني
3: فهمت فهم بدك تلعب لقيطة
1: نلعب لقيطة ونحن بالتخت
3: طيب شو بدك تلعبي لكن تلعبي غميضة
1: ايه انت غمض انا بتخبى تحت الحريم
3: ايه وانا وين بتخبى
1: تعال تخبى معي تحت الحريم
3: ايه ومين بده يدور علينا
1: عمره ما حدا يدور علينا انا وانت تحت الحريم عمره ما حدا يلاقينا يلا
3: بديش مرت الماضي لعبناها ضيعتيني ضليتك ساعة تبرمي علي
1: ايه ما لانه حضرتك فتت على الكلازت وما عادش طلعت منها وانا صرت عيط لك وقال لك come out of the closet come out of the closet وانت بخدش ترد علي
3: ليلتك انت تعبين وخفيت جوا
1: ايه طيب لك تعال نلعب هاللعبة هيدي لعبة جديدة انا عملت
3: ايه
1: انا بحزرك حزورة
3: ايه
1: واذا انت معرفتيش وخسرت
3: ايه
1: بنعمل ايه تعالي
3: طيب وبركي ربحت
1: لا لا لا أنا بحظك حزورة صعب كتير كتير
3: ايه
1: وخليك تخسر فيها شو بنلعب؟
3: ايه يلا بنلعب
1: يلا إن شاء الله يخسر
3: إن شاء الله أربح
1: يلا ايه طيب احزار هالحزورة قال بطني على بطنه وبلعب فيه شو هو؟
3: بطني على بطنه
1: وبلعب فيه شو هو؟
3: بلعب فيه
1: ايه
3: بطني على بطنه
1: مش رح تعرفها هذي مش رح تعرفها لا لا مش فيك هيك لا لا لا مش رح تعرفها
3: يا حربوقة بطني على بطنه
1: مش رح تعرف بدي خسرك الليلة
3: لك ايه عرفته عرفته لك العود
1: شو ايه
3: لك العود العود هذا اللي بدقوا عليه دين دين دين دين دين دين بطني عبطنا وبلعب دين دين دين دين
1: مزبوط واللي ما كنتش عارفتك هالقد ذكي انت
3: لك انا كل عمري سمارت
1: You're smarter than you look انت
3: يلا انا ربحت وتصبح على خير وبدنا
1: ننام طول بالك انا مخلصتش بعد انا بدي بعد عندي حزور حزرك يا طيب طيب عم كيف عرفت اول وحدي طيب طيب احزار هاي قال طول وطول اصبع وراسه طربوش احمر شو هو
3: طول وطول الاصبع
1: وراسه
3: طربوش احمر
1: هيدي مش هيدي مش رح تعرف هيدي بدي خسرك الليلة بدي خسرك
3: لك ما لي عرفته عرفته
1: لا لا مش رح تعرف مش رح تعرفها لا لا
3: لك هيدا عود الكبريت
1: شو
3: هو؟ عود الكبريت طوله طول الاصبع وراسه طربوش احمر
1: ايه مزبوط عم كيف عرفت هيك
3: كمان؟ يلا وربحت مرة تانية وتصبح على خير
1: ويطول بالك انا ما خلصتش
3: بدنا ننام الليلة ما بقضيها هيك
1: انا بدي بعد بدي عندي حزورة غيرها بدي طيب احزار هيدي قال جسمه جسم كلب ومينه كلب اجراء اجران كلب ومينه كلب وجوج كلب ومينه كلب بينبح مثل الكلب ومينه كلب شو هو
3: الكلبة
1: ولك قرد اللي ينتحك هلأ حظي صرت شاطر وفهلة وبتشيل عالطاير يعني
3: ايه انا كان عمي حربوق وبشيل عالطاير وما بنسى شيء
1: معلوم معلوم ما بتنسى شيء ومش ناسي الليلة ذكرى شو
3: الليلة
1: ايه
3: ذكرى شو حرب تموز
1: حرب تموز ونحن بتشرين
3: لكن ذكرى شو
4: شو بعرفني؟ اتذكر من 30 سنة مثل هالليلة وين كنت انت؟
3: ايش من 30 سنة؟
4: ايه
3: لو كنت عالجبهة عم بقوس.
4: لا والله عدمتي ولا فشكة رصاص قوصت هذيك الليلة ولا فشكة.
3: طب وين كنا لك نذكرينا؟
4: وين كنا؟ كنا بالقتيل.
3: قتيل؟
4: ايه.
3: شو في هونيك؟ شو كنا عم نعمل هونيك؟
4: كنا عم نفصفص بزر ونقرقط قضامي. شو كنا عم نعمل؟ كنت قاعد انت نطلني بالتخت واني قاعد على طرف التخت وعم ببكي.
3: ليش عم تبكي؟ ليش؟
4: على هالحظ اللي طلع لي ولك. اخ على حظي.
3: ذكرى زواجنا.
4: ذكرى زواجنا.
3: قومي قومي قومي. عجلي وقفي وقفي.
4: شوفي شوفي
3: لازم لازم نوقف دقيقة صمت حدادا على هالمناسبة.
4: دقيقة صمت بدل ما تشتشني وتغنجني وتقلي بعدك يا جميلي مثل ما كنتي من 30 سنة. جمالك جمال وملوش مثال.
3: لا يا محسن ما تبكيش، أنا عم بمزح معك ما تبكيش. لك أني لو دفشوني على الوادي دفش وكحشوني من أرضي كحش لبطني لبطاوية أكبر جحش. أني عن حبك ما بتزحزحش.
4: لك روح يسلم تمك يا وحش.
3: لك شو ها
4: بو حسين؟
3: شو بك؟
4: تعبي ذكرى هالمناسبة. نرجع نمثل الجريمة من أول جديد. ونعمل مثل ما عملنا من 30 سنة.
3: منمثل ليش لا؟
4: بس هالمرة أنا بدي أقعد هوني بنطرك. وأنت بتقعد على طرف التخت وبتبكي.
3: وليش بدي أبكي؟ ليش؟
4: على المرحوم اللي كان معنا وفارقنا. يا ديان قلبي على يا ديان قلبي يا غبت.
3: بتعرف شو كان يقول لي بيي بالزمانات؟
4: لا شو كان يقول لك بيك؟
3: كان يقول لي لك مرتك بيهتري فيها كل شيء من عدا لسانها.
4: ولك دخلك انت وبيك والمرحوم بيك وحكيت دخلك.
3: بتعرفي عندك ناس هون
4: ايه؟
3: بروح بتبرعوا بدمن للمحتاجين.
4: ايه
3: ليش انت ما بتروح تتبرع بشي شقف من لسانك لشي محتاج؟ لك عندك لسان بكفي خمس زلم.
4: لك أني إذا بدي روح أتبرع للبد بتبرع فيه لأبو الياس. حرام لسانه كل ماله عم بيلك لورا.
3: مسكين
4: يا حرام. يعني إذا بدي إلا لأم الياس تص تص تص تص تص تص تصبع على خير بيكون طلع الضوء.
3: مسكين أبو الياس مسكين. تحليك قال لك أمتى بده يجي يخلصنا الأذان ويكمل الحمام بقى؟
4: إيه على بكرة الصبح بده يجي يكمل. بسأل شو طالع هلا بخبريه. بده حدا يراقب البيت من برا. قال خايف يجي هنا تبع السيتي ويرجع يعطيه تكوتي من جديد.
3: بسيطة هاي بتنحل بسيطة. أصلا هو بعد يجي لعنا شو ما عنده لا شغل ولا عملي غير.
4: شو بعرفك؟ بلكي رجع إجا
3: لها. لك خلاص ما أعطانا تكوتي شو بده يعطينا غيره؟ عمل لهم ما بحق له.
4: شو بعرفك أنت؟
3: لك أنا بعرف لك هولي كل شي بيعملوا له أنون هولي هبل وكل شي بيعملوا بأنون وبالأنون بحق لهش يعطينا غير تكوتي.
4: شو بعرفني يمكن معك حق. طيب هودي قصة تكوتي شو رح تعمل فيه هون؟
3: ها بكبر على البلدية وبشارع فيهم كلمة منهم بتضحك عليهم وبيلغوهم.
4: لك وإذا قالوا لك كان يميني قل له أني بعرف المير شخصيا. اجى على افتتاح محطة إحسان وبعرفه. شاطر المير وقت الانتخابات سير يبعثنا تكس مسج ويتركنا فويس ميل على تليفوناتنا. ها
3: على الإلكشن.
4: ايه هذي وقتها خلي يخدمنا هالخدمة هالمرة المير. ايه طيب وقصة الولفير شو رح نعمل فيها؟
3: بكى بقصة بتروح لشي شهرين ثلاثة لكانوا اجوا منكن نحنا دبرنين لشي مرة ختيارة. نضحك عليهم ونقول له انه هيدي امك وخلصنا.
4: أنا اليوم فتحت الموضوع قدام أم الياس.
3: شو قالت لك؟ شو؟
4: خافت أول شيء وترددت. قلت لها إذا بتعملنا هالخدمة خافت. وأنت شو قالت لي؟ خليني أفكر بالموضوع.
3: قليلة لسه بسيطة.
4: أنا بكرة بدي أروح أعمل عندها صبحية وبقعد وبفسر لها يعني وبهون لها إياها أكثر. بلكي بتقتنع معنا وبتلعب معنا هالدور.
3: أنت ورايحة لعندها مرقة جيبي لك شي دزينتين دونت من هول الكبار
4: محشيات.
3: وليلة إنه قصة بسيطة ورح نقول لهم قصة هي لا بتحكي ولا بتسمع ولا بتحكي.
4: وأم الياس بتحب بطنها. عفيك. يلا طيب وبلكي يجوا وحققوا معها للمرة.
3: ما رح يحيجوا يحكوا ديتين ويفلوا ما رح نخليهم اصلا.
4: اخ منك ولك اني من الاساس ضد عقلي كل هالشغلة كيت.
3: يلا هلا الوقت هلا اللغي كله ما بدي نام انا. تصبح على خير. يلا
4: شيل خايف. الله يستر من هالمصيبة. الله يستر. اخ العب لي شوية كندي كراش احلى شيء.
7: Thank you.
3: لك وط الصوت.
1: ايه
3: لك طف الضوء بدل النار.
1: لك طيب طول بالك وارد طفي الضوء لاش الضوء بيكفي من هان. الله يوفق بولياسو وتمديداته. بدي فوت على المطبخ لحتى اطفي الضوء. صاري لطمة على هالورشة اللي سلمني اياها. اخ اخ اه لو مش ربي نقطة مي كمان. بحسين يا بحسين.
3: شو
1: بحسين
3: شوف
1: بتعرف ليش الرقاصة ما بترضع ولادها؟
3: شو
1: عم حذرك عم حذرك. تعرف ليش الرقاصة ما بترضع ولادها؟
3: ليش الرقاصة ما بترضع؟ لا
1: ايه لا بتعرف ايه؟ قال لأنه عكترة الهز بيصيروا الحليب عشطة. ويلا انت خسرت واني ربحت. هلا
3: مش بعدنا عم نلعب.
1: لا لا بعد
3: عم نلعب. لما نايم على ربحك بالعزيز وتعبت علي قديش بعدك نايم. ما بديش
1: بولياس. يا بولياس بسم الله الرحمن الرحيم العظيم. ولي من انت؟ من انت؟ هو اريو هو اريو بولياس. يا بولياس يا مشحر انا يا مشحر نسوان بن لادن نقلوا لعندي. لك هو اريو هو اريو بولياس. يا بولياس والحاوني ولك هو اريو. من انت؟
3: حزحزحزحزحزحزحزري
1: هالصوت بعرفه. احكي احكي مور احكي مور لشوف ايش شو شو شو شو شو شو بدك اياني احكي. عرفتك عرفتك انت اخته لبولياس.
3: لا انا بولياس بحاله وبقوسي
1: وفزار الك ولا هاللبس اللي لابس ولا عشو لابس هيك حوالي. ها لا
3: هيدا عطل تم تم تم تم تمويه
1: تمويه.
3: ايه
1: عشو التمويه ها؟
3: حتى اذا رجع
1: ايه
3: تب تب تب على السيتي
1: ايه
3: ما يعرفنا
1: ايه.
3: واذا اجا
1: ايه
3: ما منقول له انه نحنا ما فينا نكشف عن وجهنا.
1: ايه
3: نحنا نسوان بحصان.
1: ايه نسوان بحسان.
3: ايه
1: ولك بحسان بمرة وحدي ومقرق. قال مثل ما قال المثل حملوه عن زدرت قال له نحطه فوق اختها.
3: لك انا بدي اعرف كيف حافظ هالامثال كلها انت؟
1: هذي على التكرار يا بولياس. على التكرار على التكرار.
3: ايه تك تك تكرار بعلم الحمار. مش هيك بقول المتي؟
1: ايه عم تشبهني للحمار.
3: عشيكي عشيكي
1: بسيطة برد لك اياها. ما علينا هذي مين اللي معك؟ ام الياس والياس؟ لا ام الياس بعدني جاي منها. من اني هاو من
3: ازح هو
1: اريو هو اريو ها هو اريو ولي
7: سنيورة جينو هو ايز.
1: وفزار الك كمان هو كمان عامل تمويه معك.
3: كلنا
1: ولك بدي اعرف اني من هو الشاطر الحربو اللي طلع بهالفكرة انت ولا هو؟
3: لا هيدا بحسان.
1: بحسان
3: ايه, إيه؟ خلينا نجرب طريقه.
1: ايه عم بجرب فيكم بحسان.
3: ايه
1: قال بيتعلم البيطرة بحبير النور مش هيك بيقول المتي؟
7: I know it هيهو it's a donkey.
1: ورصاص لك انت التاني كل عرس لك عرس. Why you're not painting, huh? Why?
7: I'm showing muchacha what to do.
1: Huh? Sure, what?
7: Muchacha. Viti di la cubierta.
1: Minia, me. مني هو ايه هو عارفي هو عارفي
7: لوسيا لوسيا سنيورا سنيورا لوسيا.
1: ايه ايه نايس ميتين يو نايس ميتين.
8: استا لوكا
7: سي شي كريزي.
1: ايه وشو هو شي هادي هو شي.
7: شيز ا وايف.
1: ذاتس يور وايف.
7: نو وايف براذر.
1: ذاتس يور براذر.
7: نو مي وايف براذر.
1: ذاتس يور وايف براذر.
7: نو مي وايف براذر وايف.
1: وايف براذر وايف. عم كيف بدي حل هالحزايره هذي؟ ولك شي ار يور وايف؟
7: نو.
1: يور براذر؟
7: نو.
1: لك شو وات لك ايه؟
7: شيز ا سيستر.
1: سيستر؟ هلا كانت وايف وبراذر صار سيستر.
7: سنيورا اسكوتار كونتانسيون.
1: ايه.
7: مي ماريد.
1: ايه.
7: وايف.
1: ايه.
7: هاف براذر.
1: ايه.
7: ا براذر.
1: ايه.
7: هاف وايف.
1: ايه.
7: لوسيا.
1: مي ماريد هاف وايف وايف براذر براذر. عرفت ايه قلنا؟ شي ار يور براذر ان لو.
7: كوريكتو.
1: اه اه. Is she here to help you bent?
7: No, no, no, no. El señor Haas.
1: Hey, Haas.
7: Tell me, bring her to clean.
1: Do you know how to clean?
7: No, no, no. She no speak English.
1: No speak English?
7: Not one word.
1: واني كيف بدي اتفهم معها بدي احطي وعزلي ومسحي وكنسي واشطفي
5: كيف
1: بدي
5: افهم معها تعي ويني صوص هالمعكروني
1: كيف بيقولوا بعزلي ولي تعي تعي جيتي والله جيبك تعي تعي
5: شو الصديب العظيم ايه مين هم منين جايبتهم من طنجرستان
1: طنجرستان انت بدل الطناجر والطبخ معلقين بمخك انت
5: مين هم مين
1: هم تعي تعي ساعديني كيف بيقولوا عزلي بالانجليزي
5: ليش
1: بدي اسالها اذا بتعرف تعزل منيح
5: يلا Do you know how to clean?
1: ولك مشيلة تحكيها هي بتفهمش ولا كلمة إنجليزي. كي إله لا يفهم.

0: هنا راديو كوكبة.
1: كين لك؟
2: My eye, what are you here for?
1: Mi ojo, ¿qué estás aquí?
3: Y cocinas no limpias.
1: And she no clean a kitchen too.
2: ما بتنظف مطبخ كمان.
1: اتس فيها ومشغله لك.
2: You no good.
1: طولي بالك شو اللي بدك؟
2: شو ليش انت شو
1: بدك؟ ما ليش عم تعرفي مزبوط يا مليان.
2: ليش انت شو بتيجي؟
1: انا قلت لك قولي لها طز فيكي وبشغلك.
2: ومن وين بدي اجيب لك الطز بالانجليزي؟
1: ليش ما في طز بالانجليزي؟
2: لا الطز بالعربي وبس.
1: قولي لها لكين فيكي وبشغلك كمان.
2: For you and your work.
1: Para usted y su trabajo.
3: Chingate.
1: Oh, chingate.
2: Chingate.
1: Cae, cae la home. شو هذه شنقتي ما شنقتي؟ شو هي شنقتي؟
2: شنقتي؟
1: ايه
2: هي أكلة مكسيكانية.
1: ايه
2: مثل الشمشنقة.
1: ايه
2: بتاكلي أصابع إيديك وراءها.
1: ولك تاكلي هم هم قلبي أني.
2: شو؟
1: أني بدي مكسيكي وبدي شو قلب. بدي أعرف شو بدي شو بدي فيها إذا لا بتعرف هيدي لا طحت ولا تجلي أني شو بدي فيها أني ها؟
2: خدي خدي عندك.
1: ايه
2: أنتي أحكي وعزلي وعملي كل شيء.
1: ايه
2: وهي بتعلمك إسبانيولي هيك بتكسبي لغة.
1: ايه تعلم العصب جنابك إن شاء الله.
2: ليه؟
1: اكسب لغة. ولك أنا العربي بالكاد لختمته بدي أتعلم إسبانيولي هلا.
2: ليش أنتي خادمة اللغة العربية؟
1: معلوم ختمتها يا من الألف للياء ختمتها.
2: ايه بديلي ختمة اللغة العربية خلي عربي لي بيت هالشعب.
1: ايه
2: والصنبزط والصنبزط عكسا على كفر عندسها والحيلبيزو والحيلبيزو عجلجل لعرندسي. يلا تفضل اعربي.
1: عما هذا شو اسبانيولي؟
2: لا فرنساوي.
1: فرنساوي؟
2: ايه
1: أنا أصلا من لغة الفرنساوي مش حافظة إلا هالجملة. شو؟ فولا بوك الشيء أبيك موا سشوار.
2: ولي سشوار سشوار
1: ولك سشوار سشوار كله زي بعضه. وفولا بوك الشيء وقيتشي قيتشي يا يا يا
2: شو قيتشي قيتشي يا يا يا صارت تغني لكريستينا أجيليرا.
1: ايه ولاش لا ها لاش لا بيت 20 سنة أني غني لفدوى عباد وما كانتش يفهم علي بحسان.
2: فدوى عباد؟
1: ايه انت سامع غنيتها لما بتقولوا انا بدي بدي بدي واكتر ما بدو بدي وسبح لي وها افندي وتيري لي رم تيري رم تيري رم وتيري لي رم خلني بدأ
2: لك فايد حتى منك دوئي اللي صوص هالمعكروني.
1: ولك يا سيبي شو حاطة بهالصوص؟
2: يا شفتي شو طيبين؟
1: طيب كتير شو حاطة فيه؟
2: حطت له توم وحبق وبرمجان والأوريجانو اللي حطيتيني إياه.
1: أوريجانو حطيتيهم كله؟
2: كل الكيس حطيته بالطبع.
1: ما أطيب هيك
2: شفتي شو طيب؟ شفتي شو طيبة؟ هلا لو بتعرفي شو أكلت صحنين هلا أنا عم بطبخ الطبخة قد ما هني طيبين.
1: عن جد؟ يخزي العين عنك اسم الله بتقومي فيهم إيه؟ لكن شيلي لي حصتي ها.
2: أنا
1: بحب المعكروني.
2: يلا امشي امشي روح نتغدى يلا يلا يلا يلا.
1: اتغدى؟
2: يلا
1: شو حارب على الساعة 11 ونص بعدني هلا مروق أنا.
2: إيه ما أنا بتغدى على الساعة 12.
1: ولك أنت بتتغدي على 12 وبتتغدي على التنتين وبتتغدي على الأربعة وبتتغدي
2: على الستة. ولك على الأربعة بتعصرن باكل شيء خفيف.
1: شيء خفيف؟
2: إيه
1: متى شو شيء خفيف هات لشغل؟
2: يعني شيء همبرجري مع بطاطا. شيء سندويش موز وحليب وعسل شيء رغيفان فليفل.
1: رغيفان فليفل؟
2: إيه
1: يوم شو حولك أنا إذا باكل رغيفان فليفل إيه ببقى لبعد بكرة بعدش آكل شيء أنا.
2: ولك ما هو الحكيم قال لي لينزل وزني
1: إيه؟
2: لازم آكل خمس وجبات بنهار.
1: خمس وجبات؟
2: إيه
1: ولك ما أنت بين الوجبة والوجبة عم تاكلي وجبة. ولك بكرة بتهر وجبتك عكتك استعمال ولا؟
2: ولك هو قال لي بين الوجبة والوجبة لازم يكون شيء.
1: رحي رحي غيري هالحكاية روحي.
2: لا لا
1: شو الحكيم هذا؟
2: حكيم كتير منيح يا عم ينفعني يعني عم تسد شهيتي على الأكل أنا.
1: ست شهيتي؟
2: ايه عم ست شهيتي.
1: انت بتسد شهيتي امتى عم تسد شهيتك على الاكل انت؟
2: بعد ما اكل دغري بتسد شهيتي ما بقدر احط شي بتمي.
1: ولك روحي اسمعي مني ولك اسمعي مني ليخس وزنك وقفي اكل خبز.
2: ايه
1: انت بتاكلي خبز كتير؟
2: ايه بحب الخبز.
1: بتكوني عم تاكلي ساندويشي وفاتحه تحت رغيف هالكبر.
2: ايه مزبوط انا لما اكون عم باكل ساندويشي مزبوط
1: ايه؟
2: بجيب الرغيف وبفتحه
1: ايه؟
2: وباكل الساندويشي فوقي وكل شي بهرهر من الساندويشي برجع بلف فوق وباكله من جديد هيك بيطلع لي ساندويش ببلاش وانا ضيف على حق واحد بس. ايه
1: يخزي العين معلوم ومعلوم رح يخف وزنك معلوم اسم الله عنك.
2: ولك شو ما في رجيم وجربته ولك مش عم بضعف مش عم بضعف.
1: ولك كيف بدك تضعفي ها؟ كيف بدك تضعفي اذا انت على حبه الاسبرين بتحطي مايونيز؟

0: ها؟ ولك لا تنزلط بالهي اللي هي بتنزل بالهي.
1: راح الله يعينك.
0: اخ وبكره جاي الشتويه والزربه بالبيت واكل وشرب، وبكره بتجيك العيد وباين لك كريسمس ونيس، خدي عزيمه واكل.
1: ام الياس انت مش لازم تخافي على حالك على اللي بتاكليه بين الكريسماس ونيو يير، انت لازم تخافي على اللي بتاكليه بين النيو يير ولا كريسماس. هايدي هاوني هاوني تعبرني، نزيل نزيل. ايه هاوني هاوني نزيل بالبيسمنت اني. ولك مش عنا بالحمله تاخذني وين عني لك، عامل لك نزيل لهاوني وقرت.
0: طيب لكن
1: ايه
0: يلا ما تنسي.
1: ايه شيلي لي حصتي ها.
0: ايه العشاء عنا اليوم.
1: ايه
0: عاملي دجاج وبطاطا.
1: ايه دجاج وبطاطا.
0: ايه
1: مالك بعدك عم تقولي عاملي معكروني.
0: لا المعكروني للغدا. ايه
1: يخزي العان عمك يخزي معلوم راح
2: يخسرني.
1: معلوم راح يخسرني كأنك ها. شو بيك خالص ان شاء الله؟ شو بيك مرهوب؟ شو
2: بيك بوليس واقف برا قدام البيت، بتعرف شو عم تعمل هون؟
1: ايه شايفتها ايدي يومين، بتعرفي من لحظتها في ضل عم بضل فيها بوليسيه ليل نهار هودي، بلكي عم بيراقبوا له الشباك هون بالحي. اني عارف شو بعرف.
2: طيب هلا المهم بي وين؟
1: شو بعرفني بيك؟ اني عارف بيك وين؟ اتصل فيه على تليفون.
2: لك بدي اعرف شرحوطه، لك بدي اعرف انا شو بيحملوا معه، واذا بضل مسكره.
1: طول بالك طول بالك، بطاريه تليفونه بتكون خالصه.
2: لك هو الخاصه بطاريه مش تليفون.
1: لك طول بالك، هو قديم يمكن بده يروح على البلديه يشوف شو بده يعمل بمصيبه هتكوتي اللي اعطونا اياها.
2: مصيبه التكوتي؟
1: ايه
2: تعال تعال شوف المصيبتين اتركن تعال.
1: اي
2: دقولي من شوي من الولفير.
1: ايه
2: وبعتين مفتش ساعه تنتين لهون.
1: مفتش؟
2: ايه
1: ولا شو اللي فتش؟ على شو عم بفتش؟
2: لا يفتش على مرحوم الست يلا ان شاء الله بتعبط معاش منه من 4 سنين.
1: يا مش حراني علي انا بيك قال لي هاودي بده 3-4 اشهر ليجي، مش عارف يجي وما تسرعه.
2: ايه ما بيي فهمان ومطلع، بيعرف بالمواعيد والقوانين وشاطر ودارس، بيعرف من الفود من بيروح مغلطه من
1: المجي. طول بالك طول بالك، تفوت فينا بالعرض طول بالك.
2: طيب انا رايح فتش على بيي لنشوف شو عمل هالمصيبه. بدك شيء؟
1: مش حقلك انا قال لي بيك بده يدبر له شيء وحده، بس عارف انه راح يجي بهالسرعه.
2: ايه طيب اذا اجى بيي
1: ايه؟
2: وإذا أنا مفتش كمان
1: ايه؟
2: وبي بعد ما بين
1: ايه؟
2: دبر حالك واستفلي منك إله وأنا رايح.
1: دبر حالي ولي وين بدي دبر حالي؟
2: شو؟
1: أنا اللي بعرف ليش أتعاطى معه لهذا المفتش، بعرف شو بدي أقول له وشو بدي أحكي، بعدين وين بدي أستقبله؟ فاق بالغبرة وبالجي هاني؟
2: استقبلي عند ملياس، أنا ايه؟ رايح يلا خاطري.
1: يا مشحر عني، يا مشحر على هالصوت على هالمصيبة من وين إجتني هلا، يا مشحر عني.
3: حسين؟
1: ما إلي بدي أبو حسين.
3: مصيبة مصيبة.
1: لا حول ولا قوة، ولك مصيبة شو؟ مصيبة شو خير شر؟
3: فعل كومبرسر.
1: فع شو؟
3: كومبرسر.
1: شو الكومبرسر؟ شو
3: هيدي الماشين الكبيرة ومدعبلة اللي بيكون فيها غاز.
1: ايه
3: أنا
1: ايه
3: بحط فيها مش المسامير.
1: ايه
3: باع بتعوص على ضغط الهواء.
1: مدعبلة وفيها غاز بتحط لها مش المسامير بتعوص على ضغط الهواء.
3: نعم.
1: ولك روح جيب أم الياس وحط لها مش المسامير وشوف ضغط الهواء تبعها، بتطلع صواريخ على الجو. بتروح
3: انا رح روح بلكي بلاقي لي شي كومبرسر.
1: طول بالك طول بالك قبل ما تروح. الله يوفقك يرضى عليك يا ابو الياس. بتعرف شي ابو حسين قال لك شي اليوم وين رايح؟
3: في شي بكي شي
1: ايه في شي في مصيبه كبيره. طول بالك خليني اعمل هالاتصال خليني اعمل هالاتصال وبرجع بحكي.
3: يلا
1: يا مشحر عني يا مشحر على مصيبه من وين اجتنا. ام الياس دخيل اجريك اني واقعه بورطه وما الي الا انت. لا لا مش جوعانة. ولك عارفة عني معكروني. هلا وقت عم معكروني. لكن بتذكر الموضوع اللي حكيتك فيه اني من كم يوم؟ اي موضوع؟ ولك موضوع امي. اي امي؟ ولك امي المرحومة امي. ايه توفت. انت الاجر. ولك توفت من 4. ولك شو بكي بي؟ ولك شو بكي اليوم انت؟ شو بكي ضايعة؟ خليكي معي. الله يوفقك. ايه الله يوفقك. اتصلوا هذا هلا جايين تبعون للولفير بعد شي ساعتين، وابو حسين بعده ما دبرش حدي، ما في الا انت تلعبي لي هالدار. لا لا لا تخافيش انت، لا تحكي شي ولا تقولي شي ابدا. نحن بنقول له نحن، انت لا بتسمعي ولا بتقشعي ولا بتشوف ولا شيء ولا شيء. انا بحكي كل شيء. ها لا لا لك هلا بس يجي انا تبع هذا الولفير المفتش باخته وبروح فيه لعندك، بقول له نحن حاطين امي هونيك لان عاملين كونستركشن. ايه لا لا انت البس شيء مثل امي. ايه البس شيء مثل امي واني بدبر كل شيء. دبر وحده ثانيه بلكي فيك ايش. ولك يا عمي طولي لك ما عندك من هالة ساعة زمان. اذا فيكي تعملي لي هالخدمه بكون ممنونتك، اذا ما فيكي ردي علي خبر. ايه مع السلامه. دبر وحده ثانيه مين بدي يدبر وحدتيني هلا؟
3: خير يا إن شاء الله. شو بكي؟
1: أخ أخ يا أبو الياس، عندي مصيبة بدي دبه. أبو الياس؟
4: نعم.
1: مش أنت بالزمان كنت تقلي إنه وقت ما كنت صغير بالمدرسة أنت كنت تمثل بحفلات المدرسة؟
4: نعم.
1: ومرة مثلت دور مرة ختيارة؟ خلص وصلنا للي بدنا اياه. شو قولك اعمل لك فنجان قهوه هلا؟ وبدي احكيك انا بموضوع موضوع صغير شوي.
4: يلا فنجان
1: قهوه. ان شاء الله يا ربي بالتوفيق. مشي لك مشي. يلا لا يلا ويلكم ويلكم. تفضل يا اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا. ويلكم يا ويلكم. يلا هاف ا سيت هاف ا سيت. اهلا وسهلا. ها هاف ا سيت. يا هلا يا هلا. يلا هلا few minutes وماما كم وماما كم. اهلا وسهلا. يا هلا. اخ الله يستر. ولا درينك سمثينج كوفي تي لمونيت
5: جلاب؟ نو ثانك يو.
1: تضربي بهالوش ومكش.
5: وات
1: نو نو ام سينج هاو نايس يو ار. العمل اطرتني على الدعسي.
5: Pardon me, ma'am?
1: No, no, no, the English of me is no good. So when I talk to myself, I talk in Arabic. Because if I talk in English, I don't understand myself. You know why?
5: No, why?
1: Because the English of me is no good.
5: What about your mother? Does she speak English?
1: No, no, she no speak English at all, at all. But me, translate her.
5: Is Mrs. Abdullah here?
1: Who?
5: Mrs. Abdullah.
1: Mrs. Abdullah? Who's Mrs. Abdullah? Nobody here named Mrs. Abdullah.
5: Didn't you say that your mother was here?
1: My mother is here, but Mrs. Abdullah not here.
5: Isn't your mother Mrs. Abdullah?
1: My ma... Hey, hey, yam shahar. Hey, hey, yam shahar. Hala al sar isma Mrs. Abdullah. كل عمري عيط لي يم جميل. لك وين رحت يم؟ وين صرت يمي؟
5: If she can't come here, I can go to the bedroom.
1: لا لا لا, she come here, but she cannot walk because she cannot see.
5: She's blind.
1: إيه يا حرام. She cannot see, she cannot walk, she cannot talk. يعني حالتها
0: بالوال. Hi. Hello, hello.
1: الله لا يوفق على هاللبس اللي لبسته ان شاء الله.
5: That's your mom?
0: Yes, yes, it is.
1: Yes, she are.
5: Wow, she looks younger than you.
1: Younger than me. Hold second, hold second. Hold second, please. ولي يا مقبورة. ولي يا مقبورة, شو هاللبس اللي لبسته؟ ولي يا مقبورة, هيك بتلبس امي؟
0: هيك واكثر. انت ما شفتيها شو كانت لابسه بحفلة الكنيسة الجمعة الماضي؟
1: مين هي؟
0: امي.
1: ولي مين امي؟
0: ولي مات نيكولا.
1: ولك مين امي ومين نيكولا؟
0: ولي مش انت قلتيلي اتصلت فيه وقلتيلي البسي مثل امي؟
1: انا قلتلك البسي مثل امي.
0: ايه انت قلتيلي البسي مثل امي.
1: ولك يا مشحرة. ولك قلتلك البسي مثل امي. امي امي ام جميل. امي امي تبعي مش امي.
0: امك انت.
1: ايه امي انا.
0: وانا حبوش وشوفوا فيك بامي وشو بعرفك بامي.
1: يا مشحر علي. يا مشحر. وطب وليش حاطه هالبويه كلها اللي على وجهك هذه؟
0: ما انا بلبس مثل امي وبعمل مكياج مثل سابين.
1: مثل سابين؟
0: ايه.
1: ولك طالع شكلك مثل اسماعيل ياسين انت.
5: مسز عبد الله.
1: ردي ردي عجلي عجلي.
5: مسز عبد الله.
1: ردي ردي انت مسز عبد الله. ردي
5: مسز عبد الله.
1: ولك ابري ردي انت مسز عبد الله.
5: Yes, do you speak English?
0: Yes, yes.
1: No, no. No, she no speak English. She only know yes. Of course.
3: تحكيش ولا كلمة. خليني أني أحكي ولا توحينا بشي شي مصيبة هلا.
5: Mrs. Abdullah, do you have a state ID or driver's license?
0: Sure.
1: No, no. ولك قلت لك تحكيش ولا كلمة. No, no. She no have a driver license or ID. She don't drive at all.
5: Passport.
1: She don't have one. She don't travel at all.
5: Medicare.
1: She don't have one.
5: How come?
1: She's healthy. لك اسم الله عنا. خد وردي وطيزة فردي.
5: But she's in her 70s, although she looks younger than you.
1: Younger than me? الله يخلي البوتوكس اللي عم تشكشك حالها فيه. ما هي she look younger لأن she just have a... كيف بيقولوا شد وجه بالإنجليزي؟
0: Facelift.
1: لفت؟
0: ايه
1: لفت لفت مثل المناكل على المجدره يعني.
0: ايه على المجدره جهتيني على اساس على المجدره.
1: لك الله يشفيك اكل بعدك ماكلي معكرون ليوم المعكرونه. إيه انت سو شي لوك يونجر ذان مي بيكوز شي جاست هاف فيس فيجل. لفت
0: لفت
1: فيس فيس لفت فيس لفت. ايه
5: She's on welfare and just had a facelift.
1: Yes.
5: How could she afford that?
1: Ha ha. That's a good question. How can she afford that? Ah, ma hi, she just have a car accident. The person who hit her pay for the surgery because it was not her fault.
5: When was this?
1: Last year.
5: But you said earlier that she doesn't drive.
1: She no drive in America, but she drive in Lebanon.
5: So the accident happened in Lebanon.
1: Correcto.
5: But you said earlier that she doesn't travel and she doesn't have a passport.
1: No, she no travel, no passport.
5: So how did she go to Lebanon without a passport?
1: Ha ha. That's a good question. How did she go to Lebanon with no passport? We faxed her.
5: What?
1: We didn't send her in air, we sent her in sea.
5: In sea?
1: We ship her overseas.
5: Explain.
1: Explain. My son has buy car and ship to Lebanon. Last year, he ship a car who didn't know that my mom was sleeping in the back seat. He ship her accidentally.
0: Bis على accidentally.
1: عجبتك الاكسيدنتلي؟
0: هي اكسيدنتلي مي بهالاكسيدنتلي.
5: Stay with me ma'am, stay with me.
1: لكن هذه يا مسحره كل ما عم بكذب كذبي. كل ما عم تورطني بكذبي تاني. كل عمره ابو حسان يقول لي هودي هبل. الأمريكين طلعت لي هايدي محنكي.
0: مين هاي؟
1: ها؟
0: مين هاي؟
1: يا مشحرة لك نص ساعة عادي هاو مش عارفي مين هاي؟
0: لا مين هاي؟
1: ولك شو بك انت شو صاير لك اليوم ها؟ شو صاير لك؟ فيني عارف شو صاير لك اليوم؟
0: شو بعرفني؟ من لما أكلت هالكم صحن المعكرون وأنا حاسة حالي مثل شي حمامة بيضة طايرة فوق الغيوم.
1: طايرة يا مشحر بلكي طالع معك.
5: I'm still waiting.
1: Well, hold a second, don't you see? She not feeling good. She have a blood pressure. High pressure.
5: But you said earlier that she was healthy.
1: She was, but not anymore. أنت لعطيني على الكلمة وارد وانت حكي لك شي كلمة هوني. حاش عم تطلعي بس مثل كأنك مبايعة شيف. ها.
0: Good afternoon. Hi, I'm Mrs. شو اسمها؟
1: مس عبد الله.
0: Good afternoon. I'm Mrs. عطالله.
1: مس عبد الله.
0: I'm Mrs. عبد الله.
5: You are Mrs. عبد الله for sure.
0: Sure, I'm sure. I'm Mrs. عبد الله her mama.
2: Hello, I am Mrs. عبد الله her mama.
1: Her mama, ولي حرقت وسليفة لها الماما. ولك لوان جاي؟ لك لوان جاي انت وياه لوان جاي ها؟
6: شوفي شو صار؟
1: لوان جاي انت وهالحمار؟
2: عم تحكيني إلي؟
1: والله مش عارف لمين بدي وجه حديثي والله.
2: يعني هلا أنا حمار؟
1: ولك مش عارف مين الحمار؟ لك لوان جاي ما بعلمي انت ما بدك تدخل بهالمغوصة كلها سوا. وانت مختفي أسرك من الصبح عم تقلق لك ومختفي أسرك وين كاين؟
2: وين كنت انت وين؟ رحنا على البلدية ولك أعطونا بالبلدية. $6,000 بنالتي.
1: $6,000؟ يا مشحر ولك ما قلت له شيء؟ ما حكيتهم شيء ما بعلمي رايح لعنده وتضحك علي ولك شو صار؟
2: حكيناهم كلمتين قالوا اذا بتحكي التالتة رح نجازيكم اكثر. يلا زمطوا $6,000.
1: زمطوا $6,000؟ ولك هلا انا عرفت مين الحمار.
2: مين الحمار؟ اني؟
1: لا انت الجحش. ولك اذا بدي ناديك يا حمار تكون عم بظلم الحمار انا.
2: ولك هلا انا بعد ما فهمت ايش مين الحمار يعني؟
5: What's going on here? I don't have all day. Which one of you is Mrs. Abdullah?
0: I am. No, don't believe him. I was here first.
5: Him who? Who?
0: Him, her.
5: Ma'am, please explain to me which one is your mom.
1: That's my mom. Oh, that's my stepmom.
5: Your stepmom, but you said earlier that she's your mom.
1: She's my mom. She's my mom.
5: So she's your mom.
1: No. She my stepmom. Malaki ani khalin illi. Malaki ani when my mom died, my father.
5: Your mom died?
1: Huh?
5: Your mom died.
1: No. She. She. ولا يحكوا شيء. She. ولا حدا يساعدني بشيء. She. ولا كسبوك وشي كسب عندي she.
2: Excuse me, Your Honor.
1: Your Honor. ولا شو أنت بالمحكمة واقف؟ هايدي بيقولوا لي Your Majesty.
2: لك عطينا سكوتك يرد عليك. عطينا سكوتك يرد عليك وخلينا نحكي كلمتين.
1: ولك إذا عينت الكلمتين اللي حكيتهم بالبلدية خرب بيتنا. ولك لوين جاي؟ لوين جاي أنت وابنك إلي ساعة بإقناع إنه أمي الياس أمي لوين جاي خربطوا
2: لك؟ خليني أحكيها هلا بتضحك عليها بكلمتين وبإقناعها. لك ما هولي هبل وبينضحك عليها.
1: لك عاجي تقلي هودي هبل. كل العالم عندك هبل وأني شايفته العكس.
2: أعطينا سكوتك أشوف. Excuse me يا رجل شو اسمك أنت؟ Lady here wife me. Lady here mother of wife me. Lady here half a brain. واللady here insane. ومية مستر.
1: مستر here no brain and no head كمان. headless.
0: إيه يعني بلا راس.
1: إيه عارف يعني ما هو headless here و headless there و headless everywhere. يلا.
5: So this lady is Mrs. Abdullah, her mom.
2: Of course.
5: Hello, Mrs. Abdullah.
2: Huh?
5: Hello, Mrs. Abdullah.
2: Hello, how is you? You're nice. Yes, kiss. Hug.
0: أمي صايرة تشبهك
1: كتير. إيه ما لأن ستي هي وحبلاني بأمي كانت عم تتوحم علي أنا. ولك روحي عادي هونيك روحي عادي. ولك دب جراك دب جراك بلا هالجلسة دب جراك يا مشحراني دب جراك.
5: Thank you. That was very sweet of you.
2: Huh?
5: That was very sweet of you.
2: Sweet? No sweet. Doctor said no sweet.
5: No. I meant that was nice.
2: Ice? No ice. Doctor said no ice.
5: Mrs. Abdullah, I have a few questions to ask you in order for me to close your case. Do you have a state ID or driver's license to prove that you are the person we are looking for?
2: Huh?
5: ID. Do you have an ID?
2: No ID. I have an iPad, iPhone. No
5: I cannot take this anymore. I need two pieces of identification for her.
1: Look, I'm telling no ID for her, but she are my mother.
5: Are you sure?
1: Sure, I'm sure. I can swear on my mother's grave. That this lady is my mother.
2: I agree.
5: So you both are telling me the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
1: Yes we is.
5: But I feel that you are not telling me the truth.
1: Rick, listen you. We is honest people. We is telling the truth. We is not playing game. This lady is my mother.
7: Hello. I'm Mrs. Abdullah. Hey, mama.
1: ولي هرهرك هاري انت والهرهرهرامة تبعك. ولك لوان جاي يا مابور.
7: ما انا قلت بل
1: يبلبلوك بجورة الخارة ان شاء الله.
7: بل بدك مساعدتي.
1: ولي مين طالب مساعدتك؟ انا قلت لك حضر حالك اذا احتجني لنبعت وراك. لك لوان جاي.
7: ما عدتي قلتيني.
1: ولك تبعوني على
5: يا جماعة مش معقول شو عم يصير.
1: يا مشحر عني طلعت هايدي بتعرف عربي كمان.
2: اها وليك هلا عرفنا مين الحمار.

0: ورصاص فتحت لك كباري هوني أنا كمان ها إنجليز إنجليز
1: تقبر الإنجليز بعزيك إن شاء الله
0: Did you see that, senor?
2: Oh, si, si.
0: See, where?
2: Behind you.
0: Behind? Well, like, monsieur, the senor. The other senor, husband of senora. Well, yes, يرد عليك. فوت لشوف إذا مخبيل بشي أوضة من أوضة البيسمنت. وين بده يهرب مني؟
2: يلا.
0: بحسان إلا ما أطلع. يا مشحرتي. Well, you're drinking alcohol in home of me?
2: No, I'm not drinking alcohol. I'm drinking tequila.
0: Tequila? What tequila is here? How what tequila?
2: Mexican coffee.
0: Mexican coffee? Okay. Is a coffee? No problem. But no drinking alcohol in home of me.
2: Why?
0: Like, because it's haram. لعيتو
2: لعيتو لعيتو لعيتو
0: لعيتو لعيتو وينو مخبى جوا
2: لعيتو قتلتو
0: يا مشحرة قتلت بحسان؟
2: لا قتلت الفار
0: يا مشحرة أمي صار عنا فيران بالبيت كمان
2: ايه شفته من يومين وهرب مني
0: اخ ولك انت لقطت الفار الهربين واني رايحة القط بحسين الهربين هو ما بده يهرب مني الا ما اطلقت فيه شيله من دربه الا ما اطلقت فيك اني بحسين
2: الا ما اطلقت فيك you were lying tequila is alcohol no not coffee
3: no me mama she tell me it's coffee
2: no you drink too much انت it's a bad habit eh
3: no drinking not habit drinking my hobby
2: hobby
3: yes I used to drinking every night and the doctor he tell me no drinking every night so I drink every day
2: eh yalla la يلا لينا come help you with the cable يلا
3: after siesta
2: and how long is your siesta
3: when I finish my coffee
2: من وين جايبينك انت
4: اخ دخلكم مع الشفير
3: استنى
0: لا ايش في غليلي منك ومن الرجال اللي على عينتك اخ اقريلي قريلي من أول وجديد شو كتبتنا تبعيت الولفير وعشو كم شغلة بدون يجزونا قريلي
5: charges of perjury
0: ايه شو perjury
5: يعني؟ يعني عم تشهد الزور
0: ايه وهيدي عشيت الزور هيدي عشيت الزور
5: وgrand larceny ايه يعني سرقة كبيرة
0: سرقة بعد بعد الاخرة بدون يتهمونا بالسرقة وهيدي السرقة هيدي
5: وforgery يعني تزوير
0: تزوير بدك تقنعن ان امي بعد طيبة ها هيدي عالتزوير
5: وcriminal impersonation سنيشي يعني انت حي شخصيه
0: ايه ملبس حسام مثل امي بدك تقول له هادي خلي هيك
5: كونسبيرسي يعني مؤامره
0: مؤامره على مؤامره لك شو قالوا لك عنه هنري كيسنجر هو عمين عامل مؤامرة ولي
4: مش أحدي مش أحدي أني وجي وجه مؤامرات إنه أزو إنه تحيلنا على الدولة وغشيناه
0: إيه معلوم غشيناها كتير للدولة حسب ما عم تحكي تبعية الولفير بدو يندفعونا كل قرش قبضناه من وقت اللي توفت أمي إلا هلأ بتعرف هوني قداش بيطلع يعني
4: شي 50,000 دولار يعني
0: هو مبسوط 50,000 دولار وانت شو عم تعني انت لو شو وانت لو شو بتعني كمان خذ استراحة 50,000 دولار والبلدية رح تدفع لنا 6,000-7,000 دولار منين رح جيبون هاودي ها؟ منين رح جيبون
5: إيه؟ هي إذا مش المحكمة جزتكم كم 1,000 دولار تانيين كمان
4: لا لا لا أنا بكبروا على المحكمة وبحكيهم لك ما هاولي هبل وبينضحك عليهم
0: هبل؟ ولك هبل ولك حاجة تقلي الأمريكان هبل حاجة تقلي الأمريكان هبل غاشي وماشي ومش عارف الله وين حاطك بتخبص خبصاتك وبتقلي هاودي هبل لك انت بالعربي المشبرح غاشي وماشي واذا ما بتفهمها بالعربي بقول لك اياها بالانجليزي وبالاسبانيولي كمان يو از كيف بيقولوا غاشي وماشي بالانجليزي
5: دم اس
0: ها هيا دم اس يو از دم اس مش هذي اللي قاعد عليها انت اسمها اس كمان
5: وديك ايه ما هي بيقولوا له اس والحمار بيقولوا له اس كمان
0: ايه
5: لانه في كلمات كتير بالانجليزي الى معنى يعني
0: وكيف بدنا نفهم نحن المعنى اللي بدنا اياه من الاساس
5: ها
0: يعني انا اذا بدي اقول مثلا بالانجليزي بدي اقول انا عندي حمار كبير شو بقول I have a big ass
5: ايه
0: يا عال اني I have a big ass وانتي you have a big ass وماي ass is sitting on his ass instead of working with your ass on Iki. وفهمي هلا اي اس انا اللي كنت عم بقصدها
4: هلا انا صرت بيج اس ليت امبارح كنت عم تقولي لي يا وحش
0: وحش وحش بشو بشطارتك وفهمتك وجدعنتك كل ضرب عم ناكله اضرب من التاني يا وحش بتصليح البيت وقعنا بمغوص كبير لانه حضرتك جاهل بالقوانين ومعتبر حالك انت فهمان وهني هبل بقصة الوالفير وامي معتبر حالك انت شاطر بدك تتشطرن علي وتتشاطر عليهم وهن هبل بان البلدية والوالفير رح تكلنا 60-70 ألف دولار وبعدنا منقول هودي هبل هيدا هوني الطرزان اللي قبالك كيف ما برم بيقل الامريكان هبل خيو بكندا بيقل الكندية هبل صهره باستراليا بيقل الاسترالية هبل الاوروبية عندهم هبل الصينية هبل الهنود صاروا عم يعلموا فعاليات نووية وبعضهم بنظرهم هني هبل والعالم كله عندهم هبل وهني الذكايا الفهمانين المتشاطرين عليهم ومش بس هني عما كيف ما أبرم بين هالعرب بلاقي في ناس معتبرة حالة فطاحل والباقي العالم كله عندهم هبل ولكن مبين وظاهر مين اللي بالآخر عم ببينوا الهبل ولك نحنا الهبل وحاج نكذب على حالنا تهمين العالم بالهبل هو منبعه عنا ولك اتطلع بحوالنا وشوف شو صار ببلادنا وشعوبنا واللي بالآخر مين الهبل
4: شو خصني أنا باللي صار ببلادنا
0: شو خصك ولك انت فرد من هالشعب وخيك فرد وابنك فرد وصهرك فرد والأفراد بيعملوا شعوب والشعوب بيعملوا دول ايه الشعوب بتعمل دول دول ما بتعمل الشعوب وإذا الشعوب اللي عنا على عينتك أنت ودول رح يطلع من عندنا اسم الله ولا قال بان كل ثلاثة عرب في واحد أمي وجاهل هاك عم بتقول التقارير لك مش عاب علينا مش عاب علينا أموالنا بتطم العالم وبعد في عنا أمي وجهلي راكدين بدنا نعمر أطول نطحات سحاب وأكبر مولات وملاعب وأطفالنا عم تموت غرقانة عشطوط العالم ولكسرنا مسخرة للعالم وصاروا عم يتمسخروا علينا ايه صاروا عم يشفقوا علينا هودي العالم اللي بنظرك انت وسليلتك هودي هبل هودي اللي عم يستقبلوا لاجئيننا ونحن عم نسكر حدودنا بوجهن نتأفأف منهم العمى ولك شو هالأم الكلميلة عم ترجع لورا لك وان كنا وان صرنا كنا نطالب العالم يردونا فلسطين ولكن سينا فلسطين وصلنا عم نطالبهم يردونا سوريا والعراق واليمن وليبيا والحبل على الجرار أمي ضايعة وشعوبها غرقانة بالقهر والجهل ومع هيدا وكله بعدنا شايفين حالنا على العالم وعلى شو بدلنا الخيم بفيلات والحمير والجمال بكاديلاكات بس بعدن عقلاتنا عقلات رجعيات شايفين حالنا على العالم والجهل ضارب بطنابنا هيها انت لقيني يا ابو حسين جاهل ومدعي اسم الله تفهم بالطب اكتر من طبيب وبالسياسي ما تقول الا خريج معهد اكسفورد وبالميل والاقتصاد والرياضة والفن والدين كله كله كله كله كله كله بتفهم فيه وانت اذا طلعت برات السيتي بتعرفش ترجع لانه بتعرفش تقرا الساينات لانه ما بالانجليزي
4: يمي يمي يمي يمي وينك يمي يمي يمي يمي بي ضايع مش عم بيجي برمت الدنيا عليه ومش عم لاقيه وعم تلفل على المحمول مش عم برد
0: محمود مين محمود مين
4: لا على المحمول
0: محمول شو المحمول
4: ما بتعرفش يعني محمول
0: لا شو المحمول شو المحمول يا ملياس
5: المعمول هيدا نوع من الحلو بحطوا له شعر
4: شو
5: وتمر
0: ولكن المحمول المحمول مش المعمول عم تفسري لي شو المعمول
4: المحمول يعني تليفون بالدول العربية السليلير بسموه محمول فأنا صرت سميه محمول
0: بالدول العربية بسموا السليلير محمول
4: ايه
0: والمحمول اللي حامل محمول شو بيسموه بالدول العربية
4: شو
0: ايه ويها وكبرت يا مهبول ايه وصار بايدك في محمول ايه وهي يرحم ايام ما كنت تقول ايه وهالحقين يمي تختي مبلول
5: مبروك مبروك مبروك مين جوز شوفي شو صار شو صار
0: شو صار
5: ايه
0: عقلك غطو طار ولي يا ابني انت متاكد انه بيك مختفي ومش مبين اثره؟
4: ايه متاكد متاكد. برامت السند والهند ومش عامله ايه؟
0: برامت البيت سند والهند.
4: ايه
0: وبروم لشوف هوني هالشت بتعرفها هاي اللي هوني؟
4: ما شفتك شوي كان يا منظوم. شو
0: كان بالسينما عم يحضر فيلم نجوم الظهر
4: عن جد؟ وكان حلو الفيلم؟
0: ايه فيلم حلو كتير، اكشن اكشن اكشن
4: يعني. وفي خبر؟
0: معلوم في خبر، ايه اكل البطل قتلي اتلحوس اتلحوس والله فيها.
4: الله لا يرده.
0: ايه
4: شو قلتي اسم الفيلم يمه؟
0: شو اسمه؟ ضربني ضربته من زخمي جيت تحته. ولي يا ابني شو بك بعد ما قليش دقيقة قايلت لك اسم الفيلم نجوم الظهر عم تسألني شو اسمه؟ شو بقعدك على كرسة هالفلق ومحل بيك وبعمل لك شي فلقة بلكي بتوعة؟ إلك شهرين هيك بحسك ضايع وبغير دني. ها
4: ايه ما يكون عم بحشش. شو
0: يا مشحر يا ابني؟ دخيل جراك دخيل جراك، مش ناقصني أني هالمصيبة بعد هاي دخيلك.
4: ليش الحشيش مصيبة يمه؟
0: لا نعمة. نعم كتر خيرك يا الله على هالنعم. ولك يا ابني اللي بيحشش وبيتعاطى مخدرات بيخرب بيته وبيخرب عائلته وبيخرب حياته. ولك يا عمي وعمه، ولك شو هالجيل ما عاش في شي يرضعه.
5: شو بدهم يرضعه؟
0: يرضعوك يسم انت التاني. ولك يرضعوا يرضعوا مش يرضعوا، يرضعوا يعني يوقفوا.
5: ولي شو بدهم يوقفوا؟
0: ام الياس خدي رقم على كرسي الفلقة وتعال وقفي ورا حسين هون. خدي دار
4: قولي لي بالك يا يمه. يمه قبل ما انسى عصيرة الحشيشة
0: ايه؟
4: من كم يوم ضيعت انا هذا الكيس الاوريجن اعطاني اياه.
0: ايه ايه ايه ايه
4: شفت
0: ايه ايه لقيت بيك على على درج البيسمنت.
4: ايه
0: قمت اعطيته لام الياس طبخته.
4: طبخته؟
0: ايه حطيته بالمعكروني.
4: وكيف طلعت المعكروني؟
0: شو بعرفني بس عم تقول لي ام الياس طالعه بتسطل تسطيل المعكروني.
4: ايه
6: هلو
0: ايه هلو وين؟
4: يه لك هاي تبع البلدية.
0: يا عارفي أخذت إجر وكسر عنا.
4: زعبي زعبي من هون زعبي.
0: نعم. What can we is help you?
6: I see that you still have the same set of violations here.
4: What violations?
6: You know your penalties can be tripled and quadrupled this time.
0: شو شو عم بيقول شو عم بيقول؟
4: لا إذا جزينا هالمرة الجزء راح يكون ثلاث أضعاف أو أربع أضعاف المرة الماضية.
0: ولك عشان عم بيجزينا.
4: معرفني.
0: ها عشان عم بيجزينا. Stop coming here and bothering us. You know أنا I'm gonna go to the city and complain about you. أني لمعلوماتك I know the mayor personally.
6: You know the mayor?
0: Yes, I know the mayor. Every time he had erection, he called me or he text messaged me.
6: He does?
0: Yes, every erection.
4: يمي يمي يمي.
0: Every erection.
4: يمي يمي ما بيقول هيك يمي.
0: اسكت أني عارف شو عم بحكي. Last time when he had erection and even took my husband with me just to make him happy.
6: You made your husband happy this way?
0: No. My husband didn't want to go. I pushed him to go. But I made the mayor happy at the end.
4: يمي ما بيقولوا هيك شو بيك.
0: اسكت أني عارف شو عم بحكي.
4: استفد لي لكن
0: ها. Are you understanding my English?
6: Yes, very well.
0: Okay. What can we is help you? Huh?
6: I want to see an electrical,
0: yeah.
6: plumbing,
0: yeah.
6: and construction permit posted on your screen door. Otherwise, I'm issuing another set of violations.
0: Permit. يعني بدك البرمت مش هيك؟ ايه. اخ بحسان
4: شو
0: يا حبيب قلبي انا
4: شو
0: يا وحش انت وين حطيت البرمت؟
4: اي برمت
0: اللي رحت طلعته من البلديه؟
4: ومين قال لك انه طلعت برمت؟
0: ولا مش انت رحت على البلديه لتطلع برمت؟
4: لك ايه رحنا لنشوف شو بقى نعمل.
0: ايه
4: قالوا لي بدك تدفع جازي.
0: ايه
4: انا قلت فوق الجازي بدنا نطلع البرمت.
0: وشو عملت لك ايه؟
4: ما عادش طلعت البرمت. انا قلت بعد رح يجوا لعنا لك منهم هبل وبينضحك عليهم.
0: هبل لك هبل لك بعدك عم تقلي هبل لك ما لك لك يا ناس لك يا هو لك يا عالم عم ناكل ضرب ورا ضرب والحرب بظهر الحرب وبعدنا منقول هني هبل لك يا مشحرة لك يا مشحرة يا مشحرة

Aman. Aman. Şu rakiyek bedenli. Aman. Aman. Doğalit. Hel. Mahne.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

0: علمني. منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكم.
1: هنا راديو كوكبة.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مارك شكلك كتير برتاح اليوم وضعك؟
2: ليك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما راح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سيربريزات، أنا بحس إنه هو راح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسيربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما راح يقلنا جبناها من شهر البلدي مشينا ومطمينا. سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سأبت بكل حلقة تقريبا عنا دبس العنب، حبيتوه أسألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة. هو دبس العنب المخبوط بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها، بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ناية، بيضة، لبنة أكيد. طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون، معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة، لونة بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
3: أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة سنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا أولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغلة هي انه كتير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبة. سو كان عنا تقريبا 9 فرص عمل بالإيكو فيليج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقة اللي هن نسوان التعاونية، جمعية تعاونية نسائية بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعة طبعاً. يعني كل حدا بكوكبة بيعمل مونة فيكون عم بيعرضها بالإيكو فيليج، عم ندوقها على الترويقة ونرجع نشتريها.
0: واخدت هيدا للطريق البقلة اللي مدقناها بعد، طلع عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومي مريحة وبوعب بهيك طقس أكيد جاي بالعيلة وجاي.
2: فأنتني نحن بإيكو فيليج. وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، يرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة عطاء شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر. كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
0: بتعملهم كلهم؟
2: أكيد وأكتر.
0: في كلهم وأكتر بكوكبة؟
2: يس.
0: بتضيع صغيرة هون؟
2: 100%.
0: بتحدك؟
2: وبدك تمشي يال
0: بطل بدعملهم كلهم.
2: هلا رايحين فرجيكم سوربريز. انتم مفكرين انه بركة شفنا اكبر زيتونات بلبنان، خلينا نشوف بركة اكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب ساعد بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
4: فعلا انطوني، نحن بنعمة بارض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحن بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
2: ونحن اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار، ورح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تعطلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحن بالزيتونات طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع نلتقى فيكم، مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار بيبلش هلا.
4: جنوبنا ارض مقدسه وكوكبة، اذا بدنا نرجع للجذور السريانيه للاسم، يعني نجمه الصبح، لانه هالضيعه المواجهه لجبل حرمون هي الضيعه اللي اول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوء واشعتها الذهبيه. مريم هي نجمه الصبح، هيك بنقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنها يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا امانيهم بهالمناديل املين من خلال الصلاة انه تتحقق.
0: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديث 4000 سنة، عم نحكي عن زيتونات نحن فوقفين بوحدة مش باثنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 امتار 7 امتار، عم نحكي عن عظمة بالتاريخ. لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات.
2: وهن كمان they defy logic، يعني أنه لأنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما انت قلت زيتونه واحده اللي بوجنا هلا بنشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الاخر، رجعوا السكر هون. في شغله كثير ذكيه تخلوا هالزيتونات من زيتون من البوبولاسيون تبعهم سيم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعه. هيدا بيخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف السنين. هذا شغله كثير مهمه.
0: 35 زيتونه مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيره يعني الزغطوره المهضومه عم نحكي 500 سنه وما فوق. الرقم منه كلمه بالتمام، الواحد بيصير عمره 40 سنه بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانيه اجوا لهون، المماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقيه كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صار له 7000 سنه. الزيتونه بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
2: اذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلا مثل ما هالضيعة بأيادي أمينة، هالزيتونات بأيادي أمينة. أنا بدي أسلم هون على دكتورة، تعلمت منها كتير لميس شلق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، وأهم شيء دعمرهم لنثبت علميان الأعمار. هيدا شغلة كبيرة.
0: ما فيكن تعرفوا الإحساس، نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومنبهر فيه، نوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار له 50 سنة ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانية وتذكروا انه صالون 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم، 4000 سنة، هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 امتار 10 امتار تلج، جيش عم بيفوت جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، ازايف، وهني بعدهم وهني بعدهم نحن كمان.
5: اهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
6: صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادي. معكم إلي ابو نقور رئيس بلدية كوكبة. انا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون انقسمت لمرحلتين، اول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية، وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتوريل ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوج جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوفها حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قدي بيرمز لنا القديس شربيل، دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تا تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت لتركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
7: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة العذراء الحاضرة والحارسة
8: كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. بحسب دراسات كتيرة جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي نسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالثلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس انت الصخرة وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي انه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبداً على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
2: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفت وبتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقعدين في رامب وين ما كان ليقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شو أقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سيمبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكثر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سارو كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السارو ولبنان من عهد القديم، ها 12 سارو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل 12، كله مشغول صح.
0: سوبر صح، دايما نوصل على محلات يمكن اماكن نرجع نشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه، هيك اخر الديكور الاخير بيكون متروك كيف ما كان، ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
2: قدين احنا لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
8: أكيد، والمهم أنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي كل 6 آب بيطلعوا على الجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي أنه بيدعينا بعتقد للتغيير لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. أهمية هالحدث حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابني الحبيب يلي فيه فرحت إلو سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
2: صار هون.
0: وحتى فينا نشتري منتجات هون؟
3: هون منشتري سوفونيرات. أوكي، وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
0: مرسي،
2: ألف
9: شكر. خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلاعة، خادم رعاية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعاية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزا الطفل يسوع اللي تم بناءها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزا الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مار بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه صور لقديسي لبنان مار شربل دي سرافة ومار نبطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارليس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم، ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
10: شو يا مارك؟
11: شغل يوسف سليمان نفاع وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
9: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. القسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856، وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل، عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في كنيسة قديمة أقدم منها، ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل الحرمون، وعند أقدام هالبلدة وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
12: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكل هالثلاث أقسام بشكلوا كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
0: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة، وبتبلش وتنزل وبهالدراج وتطلع وبهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت.
13: أهلا أهلا، اسمي أنطوان صعب من كوكبة. هيدا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة صير هيك، منحوشه ومنشمسه، منقي من القش الغريب ومنحطه هون، منشمسه بالفاي، نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين نفرطه ومنشيل القش منه ومنخضع المطحن منطحنه. وهيدا زعتر باب أول 100%.
0: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم بتشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم بتشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفعوا حقه دكه، عم بتشوف الانطره الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس.
14: أنا بما أن أنت حكيت عن زراعة الزعتر وكل شيء وكل هو، رح أقول لك أنه أنا طلع بالحس قدام أقولكم طعمتهم طيبة، لأنه طعمة الزعتر والتروار وكل هون هن هاي الأشياء، هن هالحجر وكيف عم يهتم فيهم والحب، وأنا بحطهم مزبوطة ولا؟
0: ما فيك تعرف، ما فيك تعرف،
14: هو عم يشتغلون على اليد.
0: هاللحظة حس حالي معزية بس بستاهل.
14: أكيد.
0: واو واو واو، من أقدم بيوت لبنان بالعهد ما راح نقول حديث، بس أنه بآخر 100 سنة يلي بعده وقف على أجريت، دعم شوية حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش أول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون وبعدهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من أوضة لأوضة، وبهالأوضة بحطوا كل المونة. هون عنا المونة بنحطهم هون، قمح طحين، وبينزلوا من هيدي الجورة. هالجورة كانوا يسكروها بقماشة، يشيلوا القماشة ويبلشوا ينزلوا. هون كل الأغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحلة تانية، يمكن كانت أوضة نوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شي جورة كانوا يتكبرون الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو شو حلو، إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على طريقته القديمه هيدا معلم سياحي بنص الضيعه.
14: حتى كل بيت كان في زريبه للحيوانات مبين كيف حتى كان بعده طير من هون. واهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا توتة برا وصارت هي مدعمه زريبه قد ما صارت
0: قضيه. اي لون بدك هن هون الالوان كرمال تبرم الضيعه وكرمال تمشي كل ما يعني اهين اصعب اصعب.
13: اي هو الاهين؟
14: ازرق
0: ازرق
14: احمر اصعب شيء.
13: انا مع الازرق.
0: صباح الخير. كيفكم؟
10: تفضلوا هلا تفضلوا كبايه مسقعه.
0: يلا بنجي.
10: يا هلا
15: هلا
10: يا بس
15: يا هلا. اهلا وسهلا.
10: تفضل
15: احلى هلا. شور كيفك؟ يعطيكم العافيه.
0: موجود.
10: تفضلوا هلا تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا تفضلوا هلا.
0: حلوه الاجواء بالضيعه.
10: معلوم حلوه. حبيتي ضيعتنا
0: كثير كثير كثير. ضيعة نموذجية
10: ليمونادة وهيدا ورد شغل
0: بيطلع إيه؟ منك الضيعة لبنان
10: هي مش عم ينزلوا. مظبوط اللي عم تقوله صح.
15: لكن كيف من
10: ليه بس ما هديك ما ننزل
15: طيب. ايه كل شي طيب.
10: تفضل ليمونادة ورد.
0: هيدا ذكرتني بكل الطفولة كل الطفولة. كان عنا الجيران فوق بيتنا نطلع لعندهم مورد يا طانت مورد يا طانت. فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليمونادا يمكن البترون والصيدر رح تغار منهم شي روعة.
10: وصلنا فيكم.
0: حلو كتير. بونجور بونجور.
10: تفضلوا.
16: بونجور
14: بونجور.
17: الحمد لله مارلياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مارلياس. وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائب وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مره صار مشكله هون ولع سطح الكنيسه كان تراب صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم. وها صاروا يقولوا منا ما نجيب ماي لنا نطفي. ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي اجا غايمه بالجو اجيت لفوق الكنيسه وشتت طفت الحريق. وهي
10: كان عاطينا شيء. اسف على الضيعه. بتركض العالم انه كلها بيوت الضيعه قديمه وطابق طابق على الكنيسه. جمعوا كلهم بمارلياس. هلا صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام العنبر. محل ما كانوا مجمعين الناس اجى الضربه بالحيط الكنيسه وقشطت شقفه كبيره من حيط الكنيسه. وبعدها لحد هلا على مالت الشرقي بعدها هلا مبين انه زمط عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالازمه هيدا. سلام على اسمه. لانه كان في عندنا ازمه كانوا ياخذوا شرايط ناخذ شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه وبنقول نزنر الكنيسة. مارلياس يفكى ويحل كل الأمور كانوا من شتي ولا من مصايب ولا من أحداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم. إن شاء الله مارلياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضلوا ضيفين.

0: مشوار
1: بالواقع.
2: موفقين موفقين.
3: دعتك أطول من هيك مش قصيرة هالقد.
2: الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول اسمحوا لي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان والجواب أش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه وعم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.
4: ليموناده من الليمونه بنجيب الحامض بغسله وبقطعه قطع بحط عليه السكر وبدعكه بايدي وبحط له مي وما بحطه بدل
0: ممنوع يتقشر
4: مزهر لا بقشرته لحتى تعطي النكهه الطيبه وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقى بصير اكله. وهذا الورد عندي ورده انا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
0: انت عملت بالوردات من هون؟
4: ها؟
0: مش معقول شو هالطعمه؟ الجنينه
4: بغليهم
0: وبعمل مش معقول شو هالطعمه؟
4: كله طبيعي لانه ورد بري
0: وكيف قويه. هلا بدي شدي بموضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعات الضايعه بشرب شي 3 4 مرات ما ورد، كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه؟
4: لا كله من بس يكون بري لانه مش من هاي اللي بنزرع شهري مش قوي مثل هذا.
0: علي يحفظك. مش معقول مش معقول عن جد بتضيع تعملوا ليموناده او موارد بطريقه كتير حلوه
4: طبيعي لانه كلهم جناين
0: في بركه في رزقه وفي اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
4: هذا الله يرحمها امي واللي بعمرها انا ناخذ منهم هالافكار. وانتم جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب شغل الضيعه شغل ايدي غير شكل بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو انه 10 كبايات حليب بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه وبنحط على النار بينغلى بس يصير يغلي بنحط العطر يغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يحترق بنشيله منشيلهم كفي غليون لا يستوي عقله ويصيروا مزبوطين منيح شرة مزهر بس ومنصبهم بالكاسات.
0: هول جوزات بجيبهم من امريكا؟
4: لا عنا نحن عام 3 جوزات منحوش كل سنة
0: بيكنز جوزة مكانة موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستين دول؟ مش معقول مثل القطر بس مش حلوين. الريحة، الطعمة، الأرومز مش معقول ببلش برزتها حبة حدا تانية مطبوخة نص نص يعني شوي ألدنتي بس ما بتقروش بس منا مفعوصة بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة شوية حلاوة شوية سويتنس وإذ بطلع المنخار كان مزهر كان القطر شو هالاختراع. بعترف انه مثل ما بقولوا من زبون رز بحليب ما كتير بحبه بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هاي ما دام ابيك تفتحي مطعم
4: مش لو بكير كان
5: هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقتل بغل او خيار الحمار نبتة كتير مهمة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers.
2: أنا قلت لك إنه كوكب عندنا لك كل سوبريزات أكل. ما بعرف إذا هلا حسيت إنه سوبريزات أو لا، بس تذكرني من هلا للساعة شوف الدفع.
3: هلا أنا برد له إياها، مارك. كوكبة عندها كثير سوبريزات شجر. ما بعرف إذا شفت الشجر اللازمة لهلا.
2: أوكي.
4: نعم عدل الفسلم شراب الفسلم لأنه هذا من عوزه لشو ما كان للتبولة للسلطة لكل شيء بدل حامض من حق منه.
5: جمعية التعاونين للتصنيع الغذائي والزراعة بكوكبة نحن 12 سنة نحن من كوكبات تأسس التعاونية 2010 نشتغل بالمونة وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية. المونة اللي عنا بالمعارض وفي ناس بيجوا بياخدوا من التعاونية والضيعة كمان بيشجعونا بياخدوا من عنا وفي بنبيع فوق بكاف وعنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
6: هيدي كراكي للموارد نعمل فيها الورد يعني في كراكي تاني للزهر نعمل المزهر وهيدي مطحنة زعتر ونعمل موني من كل شيء مربيات وشراب وكل شيء موني بلدي.
3: تعاونية بالضيعة لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم بتمكن الوجود بالأرض واحد اثنين أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم ثلاثة والأهم أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينيه ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة لستات الضيعة للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا.
2: قلت لك انه في مفاجاه زختوره هيك هلا رايحين على مطرح انت رح تعرف لوحدك كمان شو قصه الدوناتس بالنسبه لك.
3: واحد لبناني عمل زلابيه راح على امريكا حط له جوره سميها دونات. ها
2: شوف
7: زلابيه هي اساسا بلشت بالقطاس وصرنا بنضيع نشتغلها على طول تقريبا على الطلب. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون السمسم جاز الطيب المحلب. انا جريس فارس من سكان كوكبة وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بالمرجعيون وعندنا فرع عام بكوكبة.
3: تتاكل مع دبس الخروب؟
7: مع دبس الخروب كتير طيبة.
3: لا لا معا هيك مع الوقفة أيها أطيب الزلابي أو الدوناتس؟
7: لا الزلابي مع دبس الخروب أطيب الدوناتس طيبة مع الكريم بسيط.
3: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
8: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك بكوكبة شرفتنا.
9: أحد فارس من كوكبة من هون مدامتي هدى حلكين. يعني نحن ما فينا نقول على شيء مش طيب عندنا كل شيء طيب ما في شيء مشهور عندنا كل شيء طيب. 18 سنين نحن بالمصلحة فاتحين كنا غير هوني وهلأ جينا هون حد بيتنا صرنا عمرنا هيدي وحلنا فيها هون
8: مشهورين بنوت الزعتر عساج مع السمسم البلدي الزعتر البلدي السماء البلدي كله بنعمله عائلنا هوني وأكيد بنوشي هون بيكون عساج موجودة عنا بيصدونا من وين مكان حتى يجوا يأكلوا هون عنا.
10: Anthony, come with me to get the best eggs.
3: حلو يلا بيت طازة.
9: عند الدجاج ما بيبيض بالإن بضل صارح برا بيبيض برا أكثر شيء هون بيبيض

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش رحينها هلا كثير يعني، هي بعدها صغيره بس انا هيك تنفرجه بعدها زغطوره. ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني. لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتذوق من الرمان. عم فكر تعملك اياها حصرم. افتحت امك حبيبي، افتحت.
1: ما بدي اوصلك كم قميص اليوم.
0: هاي وحده. طيبة
2: حامضة.
0: طيبة؟
2: بدي ابرم على المستوي.
0: حامضة.
1: صاروا كيف؟
0: طيبة؟
1: بعد عليكم مقصود، لحظة. طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل، هو اختبار ببلش بالضحكة، بالاستقبال، بالريحة الحلوة، بالنفس اللي بتحسوه أول ما يفتحوا الباب. أهلا وسهلا، الضحكة، شو بدنا نطعميه؟ بالآخر الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا، إن كان محل القهوة أو إن كان الفرن. فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم إياه أول مرة بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوه كرمال القطاية في نار على كلها، بتضربها وين ما كان ما بتحترق من ميل ومن ميل لا، وبيعملوا هاللحم عجين. برمتها حلوة، طرفها حلو، وقفتها حلوة، ما بتشبه سفيحة بعلبكية، ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت، شكلها سبيسيال. وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي، من جوا طرية كتير، منا كتير سميكة، منا كتير رقيقة، ما بتعلق. لحمتهم كتير طيبة طازة، والبهارات اللي بقلبها عظيمة. بدها أو لبن أو شوية دبس الرمان. يا سلام.
3: معك طونة أبو نقول، صار لي 20 سنة تقريباً بالمصلحة، صار لي فاتح أنا لحالي هون شي 7 سنين، والحمد لله بهالأزمة بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله، ومن حيين إحنا المغتربين لأنه هني عم يشجعونا لنضل واقفين على جرينا. اليوم ما لنعمل عم بعمل كنافة جوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد، وكتير مرغوبة عنا، وخاصة نحنا على المرفع والصيام هي هذه نشتغلها على طول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودة كل دست هالقد منشان الصيام. الجوز نحط له السكر، من بعد السكر الزهر، نحطهم نزهر للطعم أكيد، والسكر للطعم الحشو بقلبك. يلا بدها تقريباً شي ربع ساعة، وهيدا بنعير لها ربع ساعة تقريباً.
1: رح اسبقك بنلتقى على الغدا، هيك بنخليها.
3: اوكي
1: خد وقتك واعملها على ذوقك.
3: على راسي على راسي، اهلا وسهلا فيك.
1: زيت القوة سفشته؟
4: أبداً.
3: وزيت الحرارة.
5: بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
0: هيدا الايكو سيستم عم شوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سمي اكواتيك، بيعيشوا بالمي او حد المي، اهمهم هن القرة والجرجير. في عنا هيدا النبتة اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شي كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس، هي اللي هي بتدلنا على المي. بس اكتر نبتة هون مهمة هي التيفا او الكاتل، هيدي اذا بتفركوا هيك بتيروا البذرات تبعها. هيدي نبته كتير مهمه، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدي النبته لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدي النبته وهيدا الايكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نيجي نخبر نقول أنه إيف شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
4: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
4: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% waste، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا قطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع دولة مكسورة الإمكانيات، من إجت
4: كل شيء عم نقدر نموله من برا دونيشن.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكم أو ستكم؟ شو رح ناكل اليوم؟
6: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسا، فتوش، سمبوسي، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، ريكة لحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
6: عنا هون بالضيعة شومر بعدس، جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
1: بنعمل الشغل على الموسم.
6: على الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخة بنحط لها شوية نفس وبتطلع.
6: أوكي.
1: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
6: أي شومر بعدس، هيدي العجة العجة بنعملها بالموسمة كمان. هلا صرنا عم نبتكر لأنه مش موجودة على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون up to date وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: بتطلعوا فيها بتقولوا يمكن ناشف شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
6: وطحين شوفان
1: روعة.
6: اي وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها
1: اف اف اف هنا.
6: وهيدي كتير جوسي
1: ابطال لان عملوا كل اكل بلا بصل وبلا توم وطالع فيه طعمة
6: اكيد.
1: هون
6: هيدا ورق عريش قاطع
1: شو طيب واو الحموضة عرفت تاكل معي
6: بدل
1: شو حلوة شو حلوة شو حلوة من برا ملا قرشة من جوا مش معقول لمعتها مش معقول طعمتها لقطين لحمة ما في بالآخر شو هالطعمة؟ شو في أهم من أكل لبناني؟ ما في أهم من أكل لبناني. ما حدا يخبرني شيء. بدأ عرق أكيد. قاعدة بدأ عرق الأكل اللبناني بدأ عرق. أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضنا. بتعرفوا كل الأكل لبنان بس الفريك لبناني. اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح. اللبناني عنده قمح. عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر قبل ما يتحمص قبل ما ينشف. عملنا الفريكة. الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي بتصير بقلبه بصير يفقع تحت السنين. الرز ما بيشرب، الباستا ما بتشرب، بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا، بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو ونحن مش قاضينه جد. الفريكه بلديه وطنيه، لازم كلنا ناكل فريكه ونشجع اولادنا على الفريكه. وصرت نعمل صح مع اللحمه. اوه ماي جاد، بتصير تكسر، بتصير تفقع تحت السنين، بتعمل بارتي، بتصير ترقص تحت السنين تحت اللسان. طعمي من هون طعمي من هون، وكاس عرق وكاس الجامعة وكاس البلد وكاس الجنوب وكاس كوكب.
6: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
1: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكل شيء لطن طيبين وكل شيء لطن طيبين، الكرم الاكل الطيب العادة الحلوة، بس بالاخر لازم ندوق الكنافة وكتير اشياء تانية كمان، جوز من جوا شربين، ان كان القطر ان كان السمنة قرشة مطبوخة مظبوط فريكي ما بتعلق. اوه طعم سبة طيبة اوف. لا لا ها اخدها معي، هاي اخدها معي للطريق، ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عايب حضرت المدام القهوة، عايب على الواقف، ما في مني ما في أبجب مني.
7: وين الشباب البقوي؟
1: الشباب البقوي بيشربوا حليب وكورنفليكس، ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
4: باي.

0: أنتم برفقة راديو كوكبا.
1: أربعة وعشرين على أربعة وعشرين. حالياً على الإنترنت.

0: Señora.
1: Nem.
0: Señora.
1: Nem, Chumek.
0: Señora.
2: Ursas.
0: Señora.
2: لك شو بك شو بك صرت طالع نازل على هالبيسمنت شو بك صرت ثلاث مرات مسحة من وراك
3: كاردوني من سينيورا نو انتيندو
4: جو سبيك انجلش
2: نو اي سبيك عربيزي ماي انجلش از ليتل يا قطيعة بتعبي لي على صباط غبرة ودهين وبترجع تنزل لهان
3: انجلش انجلش
2: ايه انجلش انجلش يو فول يور شوز بيت اند داست يو كم هير بس بس بس يا قطيعة أني أي مب مب مب وأنت يو واك واك واك
3: وات
2: أني بمسع أنت بالدعوس أي مب مب مب وأنت يو واك واك واك
3: جو مب مب مب مي كواك كواك كواك
2: إيه سي سينيور
3: كواك كواك كواك أوه كواك كواك كواك I know it I know it كواك كواك كواك
0: It's a duck
2: duck إيه يا بطة عم بلعب حزازين أني معك
3: أوكي أوكي ماي ترن ماي ترن
2: ها وش عم يخلعني يا عم شو هو هو هو يا يا داغي قبل الستين ألف داغي أنت
3: كوركتو داغي ونشيواوا
2: ولك يا عمي منان الله بيبعت لي إياهن حسين هذي منان بيبعت بيطلع فيهم بيبعت لي إياهن
3: Do you want to play something else?
2: Play something else?
3: Huh? Piedra, papel, tijeras.
2: Yeah, shoo, hey, what?
3: Piedra, papel, tijeras.
2: Yeah, I know this game, honey. When I was small size, بالضيعة, كنا هيدي نلعبها. أنت, you know this game, come in.
3: Senor, did you want to play with me?
2: يلا, يلا, play, let's go, يلا.
3: واحد, اثنين, ثلاثة,
2: ها, ها, حجرة, حجرة, واحد, اثنين, ثلاثة, ورقة, ها, كمان, واحد, اثنين, ثلاثة, ها, ها,
3: تهران.
2: تهراس I wanna kick your ass تهراس
3: again
2: ولك no ولك no not again ولك you are here انت for paint paint boy not play you become a playboy you break انت لتدهم مش لتلعب
3: what
2: ايه you become a playboy playboy well, I'm gonna call you from now on playboy playboy playboy
3: oh muchas gracias señora do you wanna play with playboy again
2: No, I don't want to play with Playboy again.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إيش هلا غزل العبيحي.
2: نعم.